هفالو هجريت بخدك قنسلا فيل من دوام هجايرت به هفالو هجري ورسردان راسين قبري مع عبدالله خديبه حيا قرو خل منو دلالي كبرد جان

أي لازا خوكا بهدينا دلجير أي ليل سرا أباه زلال برد برش هتي خابيري أجر تبجن بلندا تشافرشا كما كبروشكا تجاري تخابر ده بجاري القشي هيل نجار

0: خوها مو هنرمندي النمر يكو استران الماء تقفصها سينجا خوضة براستا
1: حس لي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخدركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستران المكرن

0: سباو بخير با بخوشي وخوش بيني با جهدارين ارتاج كسي كو سري فيس به المجهداري دكا لسر بيلا نوتو نه نقطة بينج سباة بخير با دلدا
1: سباة بخير سيدان سباحة مو جهدارين ارتاج بخير با

0: جعامودي
1: لباجارك شاقر يا دل دا
0: جارك دن سباو بخير باقو هدارين أهرتاش خواهي روج أم دداوية حفتية دانا بيشم روجك نويا بلكي بانرجيه كامازنا لي في حفتية دتا قرقو تشقلي دا درباس بو هنكي نوك أو حفتية دي تري تتحسيها كني وتتحسيها روج درباس دمن لباري مرقران دربو في حفتية ستيدان شبرگو تحرش تیل دورا خود نری گوش گوتو بیجا مازوتی و بلند بونایی بو
1: چاوه درباس بویه ایرو بویه پیشم امجی نزانن

0: دلدا ما جروجا بين شمي خوشتر هي او روجا قوازو تقالك اللي بنداوين روجا بسبيكا رح تيجي بشتيولو حفتيه كتعب وستاندنت تحسينو خلاص ناس كد في روجا هاني ده اشتلو سبهاش خورا بوم مو منبه طفان مجبو سبنا لازمة
1: استراحة منبه مجي احر تشتي بيقنه بيقنه تولوي منبه راد هجي يالي بلكي روجا كبلانا يا بروجيا يالي قالك تخطيجي روجا بين شمي دبجبو حفتيه بي إجا ياما ياما بسرناك
0: كومبون وجوات وقرقشي تكبي في روجي ده هلا والله.

0: هلا بالخميس.
1: هلا عيال واسمع.
0: هلا
1: واسمع.
0: هلا
1: هلا بالخميس.
2: هلا بالخميس.
3: هلا وهلا جي دلدا.
2: هيرو كاجمر بيجن قهداري ما حفتيا وچاوا در باس بو افتش قلاو تقرق و تشتيقو قوا حرباري خود دا بازاري ودي دي تشتك بوها بويا هجماري مال بيشيا وفكرين طيبت اينا ما يانج بوغو يا حري هسانا صفر نه نه بينج حيش صفر شش چار نه سسي

0: ناماكش مرهاتي دبيجاز بيريفانم صباح بخير با حفتيه كقلك تجت تشتو جوتنو بوستن اي لسر فيسبوك يبون صباح تجي بخير با بيريفان راست دلتا ولو خلكي دلي خره حتكر جي تعليقات اجي بوستاتي قبل افكر تشتي بلنبونا نرخي اي مازوتي وسو 8 بجشتي هما تديد كيبود جو بسكن ما امنكارن تشكي بوكرن كهما مبينا خضر خينن بين فساندنا هاني
1: وروب روجي بشك بلندبا وبهاد با جو دسبي بوجج سيرفيسو فوكسان حطاني بري دروج عند الناندا دركتو هين قالك تشتين دي ترجي خلك ويجا روبرو وري بيدين نقوش بيريكا خلكي دركبه.

0: Et je me rappelle que Greda et dit Saroja Penchame c'était dans Pekano que Kayesh wa موظفك بري خدا مدير وقال كي ولو بين اي فري ودكني ومرتاح مدير جي برسيغو شبت هاي ولوز دبينمت كيف خوش ايروج نوك حروج قيرات بيتا بلند بويه قونا والله إيروش بين شمي والدوفر إيمي نتاني راتبي مي وبلند بيبو أبايا إشي مجيتنا عمري مورا حتى مني نفسي أو زيدة وبلند بويه
1: دلدع قبانة تاينيش رجعيني إشي بدأ أمينة قال لك ولو تكن

سيدان انا كيدوري مجاره راحتي ويا رجا بين شميد فان كيلي كاندا لسر فيسبوك لسر مدياج فاكي هاتيا بلا فكرم برشايكي فيديو يا قزاك ترافيك نافرا كميونك وصهريجك بترولي دا نفطي دا تشيبو يا لسر يا حسكي قامشلو او جيلنيزي مفرقه حاطيني اجا قال لك خلكان على سرين جوارد بيجن سباو بخير با هيفي ديكن جوا او حزر بين هشيار بين ريا ما نقل لك مهيئ ان او عجله ولزا زيدان لازم تهدى قربك ساعه كيم زيدت تحاري طالب خير وسلامه تبقي اجا جي خو او احري جرينج او احري باشا يعني واستلامتي جبو حركسي او كسي جو انا دريده بخير بقي جي خو

0: وك تجي قوت دل داولو أف حفتيا هاني جداب ورحتي جبوي بيقلك لازم بشتيوي تعبي بشتيوي وستاندني يعني حفتيك تجولو قوتن بون نقاشات بون خوبي شاندان بون بلند بون نرخابو يعني تبري خود داكي خلكي تقو امنا مازان بي ام چبكن ام چبيجن إجابلك يعني أف روجا هاني بينشمو إن روجك رحتي بجوان ره وأف تشتي هاني جي ورا حل كرن ورا جبير كرن
1: هج جنا هذا قوام دزدستانا جمدي ده بفكرن ويك شاوا خو قرن بكي ويك شاوا خو بشو يعني ولو ريل برخل كي قشع دو دريج بو إجا دو قال لك هاتبو بلا فكرن لسر سوشيال ميديا سيدان قو دبا يعني إروج نرخكي نه جما زوتي رادر كافي جا خلكش خوا لهيفيا فين وشينا ام تبدي جي كابي جا ويسعر ببتشي ويشاوا ببا دبي جا وينكي دا كاف
0: ما خودي

0: روج روشا سقاي وكروجين اي درباس بويا داني سبها سي وحفته ايفارادات كذا بيستودي دوا برنكي كي گشتي اگر ساعتين ايفاري جار جاران كهرباء دقت مرهنه كي رات كذا هنا كي بخط حسي سيدان لنوك او روجين گرميه كلميش نهل نمرا كبن
1: الجو ما هنا كلميش
0: هين هنا وهين مقاومه دكن وازنا بيجم وك هافيني لي هنا يعني دوب خويا ولو مزعجبون مارون كاري بورا
1: ما ند بيجن هنا دنيا قرم مقود يلا ما تشد يعني قدان دنو محمل عند سيرفات شندروجانا ماي

0: جارك هدن سباوة بخير باقه دارين آرتام الوفا قريان ميدس بيبكن بمجارن خب مجارة حري قرن قوكي هروج دلداج بر بلندبونا نرخي مازوتا آحر دي جهدة نرخي قلق تشتان بيرا بلندبو يكسر چونو هاتن بو بشترا جارو برو تشتن دنجي بو هاد من دنا فاويدا هقر ان بحسا وان مادين غزائي بكن مادين اساسي جبوي روجا روجانه لازم نجبوي هر ولاتيه كي دنا فاوان دجي نان اجادوه نرخي نان جهات قهرتن و بها بوجي تدتر لسرفيه كي نهاوي بمرا بي بيام نيرا راديو آرتا لقام شلو شيندا محمد صباتا بخير با شيندا
1: صباتا بخير با سيدان
0: صباتا بخير با
2: شين دا صباتا بخير با بيتر او ناني قوها بسعراي بلند بويا تشي واسعاري نه وكبن تشلوبون كرامك
1: صباحات قدران طبعاً بخير با نان بهابو إيقالن هم دهات فروتن بسسسي ونيفالي آن هابو يبينج حزارة أرنانكي ومبيج نوزنا ويناش نهاتيه قردن هين وخماية لي ناني امجرد بن فرنا عام او ناني اي حلبي قد فروتن او ربطاوينا كيلوك تيدي حشنانن ب 4000 دهات فروتن آنها سراوينا بوي 5000 افشكسي اي قوش صاليب كري يعني لدوه در يفرني لوقت قوتيت كي دستي اي معتمد خلقين قامشلو ده داخو يعني كرنقو حطاب 6000 جي دهات فروتن لسعر السعر لقوري هاتي درخستن 4 ونيف جي اي معتمد رأي و 5000 تندري صاليد ويبي فروتن
0: شينداش بوي بيخستنا وان فرنان اعتمادا وان لسرت شيء هجر ام بحثا اي قال يجيبكن يعني اي ناني قالند
1: بله آن هاش خواهد ما دوانی سرکه لسر مازوته یه لی اف مازوته بها بویه هنه که استنگیاج وانار چه دیگه فا اف فرنه حجری چه دانه پیشی آخوا گو او دا بابینن و فرنه خواه بیخینن لی زحمتی جوار درکت گو هم سعر آ دا باجی بها بویه یعنی بره کلواوینا به 700-800 سوری دکرین آن ها او جو بویه تسر 100 دولاری ره فزحمتي لوتين في الشياوة كميات مازوتي قو غريك نجوار مثلا وكفرناكي حجري اسبح ساويناتكم قو روجانا ده 1500 يا مثلا بيجن 1000 صد لتر مازوت جوار غريك بون قو انا بصوري امشي ستي بينشي قو ام بيداتكم قو يعني بيداكرنا ويشي بزحمتي وهم سعرابينا شي بهاية فحر جاريكم دهلتر دهلتر شخورج جي كتينن
2: ما هجمارا فان فرنه آلي وكمية انتها جاوان چاواي بيتر وخلق رازين جنان ايوي
1: انها لقامش لي دون شخوات وازدي آداري وافرنا قامش لو آقول عالية صينا هاي رازيبونا خلقه شكرنا ناني وينات حتى راده كتكاري بيجي باش لنا او باشبونا اولو زيدة جبرقو او نانوخت تبيني مالي حتى قدر دي ساعة سي ساعة هك تخوار باش جيو بيت نما تخوارنكش ولو دوشي هور دبي فخلق نجار مبري خجاري ديني يجبر قوقل لك خلق جوانانا ناني سياحي بكرن يا مبجن اي قالن جيقو بكرن شخوك انتاجا وينا انها فرنات واسطيا داري ببرسي وينا جمار داخو يعني كرنقو او فرنة بسي خطات شغولي تقريبا روجانا 20000 ربطة دردخي والسر بين جي معتمد تقريبا مكارم بيجن روجافاي قامش لو بندواري بينا بلادكي هر وخالص الخلكي شي
0: شين داتا بحث اناني سياحي جيكر وناني قالند خلكينا بري خوددينك كو بكر نيان ولو كيم بونت تشبويه
1: لغوري خودية فان فرنكو تبحثا وانا قرن انها اي سياحي هينجي تقاري بيجي حتى حشتج صديج هين تفكر السرحية لأيناني قالند قوتنا وانا او بوغر كارولو بميني وي او نتشار ببن دروجن بيد فرنكو بقرن جبرقو قلكي كارفا قرياي يعني تشيكرنا أنا نما مايوا كمياتي مزن قومة مثلا صبها بري خود دا فرني وشي دكرن آنها تقريبا تقاري بيجي سر طلبية حار ساعتك مثلا حرد الساعات هنك نان شيركن وداتين
2: واكيد شين دات شي زحمت يفرنا هن وخدي اي فرنا جبلي مازوتي وبلند بوناوي
1: انها موجود بي يعني بلند بونا مازوتي اف نجار حولو ددواي كو بلند بي وحر جاري فقيره زحمت يد بينن في جاره ددوا انس لغوري كو هات خياني كرن كو او اسعاري كو هاتنا بلند كرن وحماية المستهلك او بستو بينش الصديق وافيتي سر انها ديس احتمال كو ارض بهاب بي ف يعني دروجم بيد هكنام بهابو ويجا في جاريش بر بهابون آرد بي نا آمازو دي تاني جبر لغوريش وار هاتي أخو يعني كرن وي آرد جي تروجم بيد بهاب بي
2: شين دا تتاشتي خواريك تتاشتي نخوار بهما هار بينام بخو خوش نها دبا علمي شكرا
1: يام بري خوب دناني نخالي
2: أبي يعني يك جا حردو كاي قال لك سباس جبوتا وتبليبونا تان وچاقانا بشين دا محمد شباجاري قامش لوب مرب سات خوش

0: بلندبونا مازوت روج بروج بشك بو هذا كرو مجاري ما ايرو تشند روج غري داي في بلندبونا ده قلك كي ايفار السر سوشيال ميديا هات بلاف كرن وقت ما داخو يعني كرن قوي نرخ دا كفا لي هجر ايرو ني تأجيل كرن حطاني روجا لحدة افاياد هلا اف بلندبونا هان باندور لخلكي بي وكو هفكارا مشين دابري انا داخو يعني كرن قوي يعني ناني قالن جس سياسيا وني وحطاني بينجا وناني دمبوها بويا وخلك اف مسلا قوكتنك عربي ايرو ناني خوب كاتي تشابك يعني آحري سركي وآحري كوغركش خلكيرا بيدا ببه
1: ولسر حر سفريجي لازم هبه دلدا يعني بلكي أنا أزبيجي مولا أزناخم بس غيري من بيوي نكار يعني تاشتي فرافين الشيفة كفلتها يعني تو كفلتي بيما علي قلق بن كابي تشابك
0: مال بشكل عام بهنان نابة إجازة ترهف كارما دورين علي ده بري خدا بريز عبد الرحيم محمود خد يفرنيه كالسياحي درياه بيبينا كالتومار كري أمي أنا ناس بكن بباندورا بلندبونا ما زوتي النرخي ناني السياحي خصتية يان كريا يان نا زيدا تر السعر تشيا أنا ميبها براك وحدار بك
2: قهدارين أرتا بمرة يا بريز عبد الرحيم محمود خودية فرنكي ناني السياحي لباجاري قامشلو دما تخش ببريز عبد الرحيم
3: سرچ عبان ومسلن سرچ عبو
2: جلكس باسبوتة بريز عبد الرحيم لسر تورين جواكي لسر حمور وبلان بلا بويكو نرخا ربطا ناني السياحي بلند بويا بوها بويا تشتكي ولو هيا؟
3: نما مستهناني السياحي نرخا هنا وبره سعر هنا نغيري هنا سعر بره وحياة بدقي سعر هنا سعر بره نان السياحي سعر هنا غيري
2: ربطناني السياحي بشش حزارة بو هنا بشش حزارية
3: هنا بشش حزارية وهنا فرنمة بردواو ومسكاري خنن
2: اي باش تشوى وندكارن بفين نرخا بره بردوام كن نفسها تسعيرا بره هرچقي سئيرو نرخي مازوتي جيبوها بويا تشوى الهفتي يعني تشوى بورد وفا
3: ام دبو في نقطة هكي ام جانبي محافظ روشتن ونقاشا في نقطة كوشلن بيجي بكي ان شاء الله بكي بالضبط يا سعر مازوت يا امور حل بين سعر انا اخوك على من هالنادن يعني امي بردوام كسر في سعري حياه فتراك ان شاء الله
2: اها يعني بشتي بلندبونا نرخي مازوتي زحمتي بيشا وتشينا بونا
3: بي اكيد زحمتي قال يبر حمد اجتماعات الدان يعني كيساج مازوت حمد اجتماعات الدان بس ما ما, ما سوز بجنابي محافظ رضاي ام اسعاري خونا غير حياه دراسات شب او حياه فتراك بك ان شاء الله بيجي بك سعر مازوت بغير يا امي فتراك امي سر في اسعاري انا كابي
2: برز عبد الرحيم روجي تقي سيلتر مازوت جوار لازم دفرنيدا تقريبيا
3: الجور شغل بينا يعني يقول بيجي حرف رناك وشكلك تقريبا دور حصد ترمازوت دخل
2: حصد ترمازوت بري بتشقي سيد كري ونهات بتشقي سيد كري
3: ما بري لتر مازوت ما ب بسعر بدوازده حضار وبيتيد كري هنا سعر انا براسي ما نكري يعني خزانة ما ذكرت يبون اسعار هات الدار
2: باشا نرخى كوت ربطانان بشش حزارات ده ايرو تكلفة انتاج ضغطينا يا جيرو بخسار كاردكن
3: لا لا نغطينا بس اوف ترقم بدي جلابي بضم بتمسوس بيردا إنه أم تعرى ربطان عن ناقلين حياة عبدنا بتشيب دم ما بيشيب يعني.
2: باشا قالك يعني فرن هنا قلت لنا أمي نرخى ربطي راكن حياة ده حزارة وياز ده حزاراجي تبين نرخى شواد بينا يعني دبكو بيجي في داري هجر تجو هرتد مازوت إذا تشينا بوك خوما.
3: نا ناقل في تدويجين أنا مستحيل ناقلي.
2: ناقيوي هجر مازوت ولو ماجي.
3: يعني ماجي فترة دش شو وني حفتة يعني ندي دولوي شو قصي بينا ددي حفتة نار.
2: يعني هجر نرخى مازوت هر وقت خواهم بی بلند بونی حفظ حضار و پینسده و چه گوهرتن چه ببی و چه بدال پیشیا و بن
3: جمله بلکه مگه سر آن بیه که بیه میره کرد مس حیا آن کام حیاج مبی امی بی برداوم میکنم مسافی سعر بین میکن انشالله ام بیشن مگی ام گوش و بلات ام نخون سر آن بیه دان برد عدن میه سر آن بیه دان بری حوی حرکت و شغلی مگه کی داکه
2: نان عصب جیانی
3: نصحیم فرنای
2: راست نج بی و تنج بی ملت راستی نان اساس یعنی ام نان بنان دخون ایجاد تگو حياج موري دمك يقولوا حات تقيسي وندكارن بفيت نرخا بري بردوامكم بفي مازوتا قران يعني حات تقيسي تقريبا
3: خدي هنا تشكل الحياة يا دراسة يصير شيبن في حال تكتبوا درا وقت بيجي يقولوا ما ودراسة شيبن وبدراسة من كان تشكل كم كاري وقت بيجي أم نان إن شاء الله بيجي بكي فترة كي باش بيجي بكي أم بيجي بكي ما ضد ذاك هذا مجي إنه ما ضد أخذ بيجي مر بيقد ما نن
2: هو أخذ ميوري وقال لك خدمة بكي حركة إيرو تشاوية وإقبال دي تي كيم بويا زيد أبوي وكا خماية
3: نوقت ثاني ما يصير حي إقبال دي دي نكيم أنا إقبال دي دروي
2: باش الدخوازي وش نجي عليه بيوندي دارج جهات مسؤول وطيبتكو على كاريو بقد إنتاج ده دمازوت ده كونان وقاب منه وبلن نبسر مواطن يعني
3: مفادي بس قرب الدحمة مازوت يبدل ما أم أفدي بس بقول ده سعر نان دنيل ده برق بيه ده مشتر وفتقو وين شو غير ما قال لك إذا كيف يعني خواش شراء بري تني يعني تأمين الكهرباء مر كهرباء بأمن عند الجيل فرنيرة مازوت ببخدمي أبناء يعني كاريكي مازوت مر بكو ومكارب سعر نان يخوان حفاظي تربكن أما مواد ما مش متوفرن بس مازوت تأثير هيك برق هي إلو كري يجي مازوت جوا تيجي مرة كري قال لك ده ده مستر
2: ما أنا أوجي أتج جمعة دكري ودرد وزع يعني دي ساكر يا خوش دافي سر
3: مري مري كري أوجي تيسك عم تيسك بس ما بفترقوا إيه ما أمي بخوضن برقي الدعم بي بشكي مساعدة الكهرباء مرة بفترة بي أم كارب الحفاظ يتر سعر على ناني خوبكن
2: بلي قلق سباس بوتا هيفي دارم روش باشتر بب يعني نان تشتكي أساسي لسر سفرة هركسي بريز عبد الرحيم محمود خوضي فرنا كناني سياحي جباجاري قامشلوت إروميباني من بو قلق سباس بوتا
3: قلق سباس بوتا صحبس
1: أمي بمين دباجاري قام شلودك ونرخي ناني قالن جيج ده حزار وبينسد لجينا ده هاتا فروتن بسيسي وبينسدي لغوري حجمي وي نهابو يب بينج حزاران بشتي بلنبونا نرخي مازوتي إجا خودية فرناك ناني قالن لباجاري قام شلو محمد السيد جراديو أرتار بحثا في يكيد كب في بلنبوني بيشقي سيبان دور الوان كريه بريا في ريلزا قوهات مصوري قوهات وبلافكرن لسر مالبرا أرتا لسر فيسبوكي من نهاب دنگ لي قهداري بكن
4: ترى مازوت يبدو 12000 ابو يرو بو 18000 يعني قال لك كيما عايشه زحمه بويه جبر مش شار كي سا بيش كي سا شش كي سا مليت خس يرو عندك كي سالت خينن بزوري در عملت فقير قال لك ناني ما بدوني فابو بسيابو دقديه بس يرو رو نان بنجاي خودی گونه ای تیری تیر به نکار ببه ای فقیر نکار ببه از یک جواگو از الفرنی بشغلم از نکار وینانی قارن بخون روژه تقریبا سبات حتی ایواری دوره تقریبا هفته لتری هشته لتری جمر لازم مازوت یعنی ای رو هفته لتر دیگه اوقع پره ای تیج آردر بشغلی یا تیج عمال آر بشغلی یا تیج مازوت آر بشغلی یعنی گل کی تعدل ملت گشاتی کامل عمال حتی ملت هفته لتر مدکری سر 12000 یعنی تقریبا دورا حیس حزاری مدکری ایرو هم 20 لتر تین 30 لتر تین هم دکم 5 حزاری قال لك معيشه احمد دوي يعني فاين هه فا بيش يا جماعه معنا ساكنين هم ساكنين ايش بر مازوت يا مازوت ما ماي هم درين 10 لتر و 20 لتر تين مخد قدين وعم نكر ان انا جعل ميركون بكين ملتنا نقرم دو خد خوازن ايرو رونا 5 حزاري تنكر ان انكم بك تناني جمد بدا عالمي كسناكره دفين أنا قرن به مجبور النام بكم شش حضارة بشش حضارة كساكرة عمل مال يرونين وعمل مال رونشتين يعني عمال قش قل لك على عمال سلفي فرني رزقي وسلفي فرني
0: نتاني خلق زحمتية دبين حطاني خديين فان فرناجي كاريوان هناكي قلس دبا زحمتي تيدا تشي دبا فروتن وأو حركة لفو تفقر نامينا وقبري أفقش لفي مازوطة بلند بتقرأ

0: امي بري خو بدن باجاري حسكي كو بشتي سكناندنا مازوتا خدمي هجمارك باش جناتوران لوي باجاري نما هاتن شغلاندن دلدا تفدا سكرين بتاني ولو هجمارك بتشوك جوان ما اوجي اعتمادا وان لسر مازوتا حربو اجا بشتي كو مازوت سعرا وينا بو حفده حزارو بين سد افيك غايا هشتكو حطاني بيخصنا فان جناتوران جي تكليفا وزيدة ترببا افيك دهيلكو خلق تفدا ببرسن كاني وينرخي هر امبيركي ببتشقيس قلوي اف جناتور هنا بمينن وهنا بين بيخصن يانا
1: هنج خلكم باجاري حسكي وخديه جروبك جناتوران الهمان بج باجاري جي حسكي دري ريل زك مصور دل سرو بلا ارتا جو هاتبو بلا فكرن اد اشتغلن وبحصا في بلندبونا مازوت يدكن كان بدن جو هدار بكن
2: وديم والداتا سكن انتي سري ما هي سكني اف ايرو باس درو شاز درو سكني و غور ديفيجن اف امبيراتي وهابكن يعني بكن بدولار زيدي طاقه مي وطاقتي اغلبيه شعبي قشي تقريبا بلكي نسباك سري صدي بينج دو بالمية كاربن بس اذن كارن هيك
3: طيب شار وضع المولدات حاليا في اجت الاسعار هاي ما بتناسب الكل لا اسعار كهرباء الا جايه المي ما في مولدات يعني كانوا المي مثل قلتها اللي عنده طاقه يعبي واللي ما عنده طاقه ما يقدر يعبي يا اخي مولدات بالساعه صارت ساعه ب 2 دولار ما مش قد الساعه والله ما بعرف بالضبط احنا ما في حاليا مولدات واقفه ما نعرف التسعيره الجديده ايش قد بدها تصير الاسعار ايش هي ما حد يعرف حاليا كله غامض
4: بري انا وقتها ما زوتها ما خدم بحيش ساعتها امبير باس ده حزاري سولي ديستنت طبعا ما زوتها ما بصدوا بنجي ورقي ديا جمع بشتيوي بري ما زوت قد بيبي دمهاجي تناسير تغييرات شي بول امبير كر ببيس حزارة شو بيبي ما زوت اخدم يقود كرن كافا ما زوت اخدم يقود بو قالك تغييرات شي بول يعني ما زوت كرن مباشرة دوازده حزارو بينزدي ما دراساك نيش شكر جبو وضع ما زوت بابونا ما زوت وانا طبعا كافا ما زوت بوهاد بي يعني تشتي مرافق بيرجي حر تشت اوجي زيدت بي امبير اما بو ب 2 دولار يعني هاي ساعتها بو ب 16 دولار ما 15 دولار شحال قلت او جيت اناذكر ما كي نقد يا انا جاج مر تشتكي نه جي دركت بك بجن دشتو بريد رجاد مازوت بو جاب حفده وحزار وبنسدي طبعا افتشتا يعني ما مقبول ما اساسي سيزده متورا امان متورا كي اسعافي تاني بشغلين شبو فعالياتها شبو اسعافاتها مثل تختور الجمع هنا
1: أفا زحمتي جحر هالي دا وجحر هالي دا ودحر بشي دا تشيبو يا جا خلق لهيفيا ويبريارينا كاوي قالو چابا هيفي دي كن هنا كيولو باش با القوري دلي خلقي با أفنرخيني قو دركة با هنا كي باري خلقي سفك بكر

0: جارك دنم الوفا كريان كهدارين عرتاب مجارك ديتر دوري مازوتي وبلند بوناوي ونرخي وي لي مجارك اوجي غريداي بيريكا خلكي او مسالة مصروفة زيدة مجارة ما غريداي عزاي خودي دوري كهدارة تفدا بالي ام بك نكن يعني جار جاران حر جاري البرديري كسكية شبريا بي صالان داش خودي زاني نقولي دا فرام السيدان عزا حفت رجابو يعني حفتيك صاغ بمصروف كزيدة لي دستي أليكارية زيدة بو بربو مرف دوست جيران چو كسي قطناس بكراد بهاتا عزاتا چوالك شكر بخاربانيا يا چوالك برنج بخارتاني بري أو چوالي مزن بون يعني ايقو قدرابي هبا برخك تاني باري ويمالي سفقد بو قل كيجي اري حفترو بون لي بلكي أم مصروفة عزا قو آنا خلق دروجا تاني دمينن جوي چاغي جرانتر شبرقو يعني حريك بخدا كتي براسي أو دستي أليكارية نما وك بري زحمتي هاتي بيشيا خلقي قشا ويجا دوان سالي داوي دا قل لك جارا يعني مبادرات چي بون قو خوارنا عزا جي براهشتن هن جارا ولو الهن عزا يعني استكارم بيجم هات راهشتن جي دانانين لي بشتي ودي ساولو فاكريا يعني دوم نكر قال لك كس هن بيبان دور دبن هن كس هن مال باطي وان مزنن تعداك مزن لو وانتي يعني بحزاري دولار عجبو قو روجك فرافين تاني داتينن ريه خيري برن يعني قابا قو ابعاد بيه لانين يك بخواز خيرا خبد والله مريم ام تخوازن خيري لي بدن ريه خيري برن تكاري قال لك ريون دن هنا تخيرا مريه خوش بك
1: راستي دل دا مصروفك قال لك زيادة بو يك دبت فان دروجان دي يعني دروجين بس بقندر وكي تقوت بقندر وي مصروفه قو حفت روجا بريد هاتا كرن اجا مالباتك يجب بازاری عمودی بریاد دروجان وقت بیانامه ای که جبوی مالباتا خود رخصن دی بیجن کو او خارنی نما دا عزاده دا قدمی نیان ددن خلکه جمیل حسو کو یک جا اندامی وی مالباتیه او کو اف بیانامه درخصدیه وی میوانی مبه پشتی ویسترانی امیجی ناس بکن چه هشت کو او وی گاوهانی با بیجن

0: بله گهداری مشخو گریدای به مجار عزا و مصروفا گوته ده تکرن بریا دروجان مالباته که جباجار عموده بیان نامه که درخص گوته ده دبیجن که او وجبا خوارنه لعزا نماد چه دکن ایجا یک جه اندامه بی مالباته بریز جمیل حسو او نها بمره لستیدیو آرتا سبات بخیر به بریز جمیل تبخیر هاتی
1: ساغ بخیر آخو دیرو
2: صباح بخير بات بخير يا هاتي
1: صباح
2: بخير بشيم تخازن ناس بكن تشهش تقوهم في بياني درخن وك مالبات
1: بري بخوتي ام مالبات ابو زيتي سالة كسال وني فك دي سال ام قيان آستك انو اب ام بچكي كبار قرانية لسر هف دوسف بكن جواك بشكل كي عام نعم تاني يعني ام دبينين قعزايات بردبين مناسبات بردبين ومصروف جرام بويه زحمتيا نانا وانجي قربالغا ويجي بربويه باعتبار خلق بربوني بنكونا قال كي داقرتي دميني ام قهابو قناعتك يا مال باتا ما بخو بس ما تخوص لدردورا ماشي امو مرفاني خولو بهفدور بكن امو لو فراتر بكن بريار ولو مستر بيستندن ولو بيتر صدا خو بستيني بخو دي ام بولو بهفدور نقهان تشتكي رابو موك مال باتا اعلان كر انو ايما ماش جانبي خود ملخو كر ناني عزا
2: وان چن مالن
1: ام بخو مال باتا ما ام مالا حسوش مرد بيجن ام جسي قالقاقيان هفدو وام دور بازا بيست مالاني ما بهدور جواتك شكر وام كيان في قرار هاني في بريار هاني وما علانا ويكر
2: كسي دنج عشيري جما يعني اغمى الباطي نئي وقت بيج نفسها كالكا يعني حرسي كالكي بري هف كسي نخوص خوت هبلي وبكا مثلا دنارين تنبون
1: نا ما خوص بقضي حطا بري ام درخن بساعتك دواجي ام بريارا خو بدن خوانه کردن، ام دیسل سر مرفی خو کریان ما گونه آماده بن، گولا ایم ما نجیر نه آماده نی، رابو ایم ما گو بس خیوب خودی حتافر و بس امی شخور علام بکنی چه، براش بود ناف جوکه دم، وکی دیجی جر کار دکن یعنی چون عزایات اگرله کی، ام واجبات مناسبات اگرله کی دکنی دوستای مرفا، خودی ام تمد بیشند بونکونا، ام یعنی بونکونا ندمان، بن ایم مرفی خو ام ندمان، بس مد گوش بو. يعني أفهاني ببي فكراك وبروجي وببي يعني بس لو أم بارقراني بربوية مصروف قران بوية تعباوي بربوية عزايات بربوني عزايات بربون نزماني بري زماني بري تبنا من العمودة يعني مديد في عمدي خوي نقل كي مزم مديد بلك العمودة صالي قشي بنج عزاتي ندبون يا أخي أنا كان روجي العمودة بنج كون فكرتين والله بوي زحمتي قال لك زحمتي هاي تشي بوي
2: عزي ومكلفن
1: عزي ما قال لك يجي مكلفن
2: قيسة مثلا
1: والله عزيمة بينج حزارة دولار ودركف حطا حفطا حشتا تكلفن
2: أفسر دروجة تاني
1: دروجة
0: إجاب شتي قوة أف بيانا هاني درخص نارينا كسين در دورا وهجر أم بحثة هفالة بكين وكي دن مثلا مالباتن در بن عشيري دن بن وان تجوار دقو بشتي قوة أف أف يعني أف قافة هاني وآفيت
1: والله أف تشلو حي ساعة تقريبا وقتي تشيبي يعني أفشلوا حي ساعات بلكي أم بينشش حبي أفيد مالباتي دولو خوانينا زو خد سيخالي مهنة يعني تلفوني مناين كرتن جا حاجة أوروبا دوست وناس جيش جفيدة جي محافظي جيشي يعني بخدس باس يامتكن ودبي يعني جير كار بكن ودبي بيجن برا يعني خلقي شولو بكن يعني دبي بس حتى كان قلكي جي ارتياحي بالجم خلقي
2: كسي نخص مثلا جنفرا يجا تبلي وببه كاني دنجي مجلي إخوة زيدة بك
1: أي والله تشتكيهن ولو بمر نذا نهاتي خواني كرنا والله
0: نهال آليك يدن خلق تفدد بيجن قال لك جارة ضروري قو مرو خارني جي جيك ما كسي نقول مرو دي جيفن بلكي مروي ما بن جي جيهن دور هات بن جي حقي وان جي إكاهنش بو فياتش تبيجن
1: ما مستقيمة أنا أم وك مالبات مالبات أما مزيني مثلا قيزي ما قال لك جم خلقي نظافي ما هني دوستي ماني دور هني يعني والبن كون مثلا دور بشفان در عزايات شيد بن مثلا البن كون حاضر بون يعني أمش خور تفقيني وقتي مناني مزين لغو كريه منان لغو كريه منه در دورا ما ناس عامودة قند دورا ما البن كون نامينين أوتوماتيكيا وفاي فيان جمع اتهانان لغو كريه إيه منان البن كون نامين بس وقت عزا جمع شيء بمالي ميهني مثلا عزا ملقند ده باز ده مالي ملقند حر مالك ونانك يشخور شيء بك ونانك يقولوا يعني وقت بفرافينك آه مالي وانت روجانات يعني بينجي كاس صد كاس لجمع ما ده باز ده مالي من حر مالك نهده حبابي بجمخه جي روخ صافي كري
2: ما قال لك جارة أف وجبة خوارنيان أبناني عزا هاتي راهشتن وتقيت بين أبوي يعني تدنروي يقبل كي بن إحراجي كافي عند بن فدي كافي كافا إيرو بينجي ميفاني مهنة كاي هرم بكوي دكيد وبراستي يعني عزا بتايبت هجر لسر إيه مالي هبي وأفي جوج مالي وام مظلم بن أو درد كافن بينجي بينجي شخص يعني ويك خارني شينك ما يك عزاوي ويك هاتي دورا ويشبك
1: زاني بنا ما مست أنا عزاياتي بلد عزاياتي عم مشترقي مسر عزاياتي ما مسر وقتي الجند عزاياتي بلد لا تواخذيني بيشتغلي عزاياتي بلد يعني وقتي شمال باتا جنان لغو كريه فان بمشافي خديتي شمال باتا جنان لغو كريه يعني قصد مي فان لبنكون ونشتي بن دبس عد وازد وازد ونشتش ده حبا باز ده حبا بيفنا مالي دبين عالم شافتو بلاد بن وعالم كش بوني بسيارة يعني أز بمرش أبوي أز شو مي بش عن ديوار عزا أزو دركتن عزا هفالي ما بو ساعات حشت يا سبيا مش فر دركتن أزو خالي خوا ما شوي عزا خو كري أنفجريان كيان عمود ساعات دون نفرا فينا مي مالي شبوي تكيب بقر سيارة وان شبوني ونقل وخوش بويه يعني شونو هاتن خدي اصلا عالم شنو ما تخوازن بمين انا ام بخوا وسر مثلا مال باطا ام مستوى مال باطا ام مرفاني ما انا الحسكي هني وان بري ملخو كريه بخدي الحسكي ام درن ام اولي دبري ام فيبرياري بستين وبري اوجي بستين ام دشون عزيوان منان لور نتخوار ام سعاد وازدوني فيك رادون ما تقوم مرفو خلاص فما واجبي خكر ساعتك ام يبكين مال مفرافينا خو بخو واوجي نفس عملية هذا العمود عزيمة كرن فتقريان يعني إيرو الدردورة ما أبعد نقطة جمر حسكي
2: جزود وان تقيد بيكري
1: أبايا دور والله إيوان نزيكا سالك يتشي بوي كيمتر أهولو
2: هين بردوام
1: أري بردوام وانا كامل تزمنش يعني أنا تين عزيمة أمر فيها فدو نزيك نهائي نزيك جي تين عزيمة ساعات دوازده دوازده ونفراد من در المالي يعني بن كونجي چيناب بخون بن كوني كسكي ناخو خلاص بأم ما بريارا خستندي أم ولو ولو جي بيران بريارا خو
2: تقو بينج حيا حفت حزارة مثلا عزي واتكلف نام بيرا هشتن ويش قيسة كل فا عزابا
1: نام بيرا هشتن بخده آخر عزاك بدي كان روجا كي تشيبو عمر فيما بو 8000 دولار كرفي جاس لوان 8000 استخمين دكما 5000 5000 و 5000 دولار نام بو
2: بهتري نيفي نام بو
1: باش تردن 5000 حط بركي 5 و 5 بو جيت شكي ولو بو نام بو
2: يعني ايدن دمينين تشتن سبب ده حزار
1: ده حزار دولار مثلا سر مستوى ما مثلا باعتبار مرفيه ما امبرن وتاكل ياما بر ده حزار دولار جعزي مر نقل لك مثلا كون وآف وقحوة وتشتيوي هني نقل لك بس حيش حزار قال لك
0: راست قال لك دي بيجنجد بما بشتيكم اف قرار هاني ستاندو ما خوارن لغو كرشي مديت المالي ما جفات وكمبون شيد او مصروفة قوم من دي بيجن من ملعزات شكرا بلكي سفك دربه قر حريك جمجال مالا خو كريا بدي ساجي جاج بو فيا كيف قريان قو خوارنا خو شكرا
1: لا ابدا نولوي نا ازفا مالباطا ناس دكم لغو كرني انا وكما بريارا خو بش على شكل تالي ستاندي امي تريكون ساعات يكي نيرو بكرم دريه كونه مي بكر يعني سوري عفوك فيش تغير يعني انا اما قمنان لغو نكن ببيركا وزلاما جدر دوري وجمارفا وجيرانا حزار انسان لجمع دمين يعني انا سبا صد انسان لجمع ماي نقل كي مشكلاك مسد
2: يعني بكل
1: احوال سبكتر بقل كي جي سبكتر ما مستا يعني يعني وقل جمع وداكا بالمية بالمية بخمسة بالمية خمسة الكوي وبالمية مية الكوي يعني أز حزار إنسان يبنام بكم الكوي ذكي وجزاء ذي بنا يعني مصاريف ويجي جرانترين تعبه وعذابه برتري يعني تور هر باز دس بيس سيتلا بين بده فدو هر سيسد مسافي بين هر نزان مشلو بك هر طباخ بكر هر ناني سيلي سيكيس آر دي ناني سيلي ليخ هر بين سدرة بتنام بين يعني ولا لبكاك لبكي ومشكلاك مشكلي
2: تشغلو تقرقاي
1: يعني عزا سهل بوني سهل بوني يعني عزا باعتبار سيارة ونقل وقت مشترك ودي بداية دي بربونو تكيجان مالا بقر ما شاء الله سيارة وان چه بوني يعني وقت ميرو اشترك ودي عامو دير أبعد نقطة يرو حسكي عم درن عزاد ورطاتا وحسكي ساعتك يعني عزا مرفيتا بجي يعني ساعت دوازده تش حسكي در كافي تيك بكي مالي مفرافينا تشي نبوي
0: يعني خدينك دوري وببس يعني هجر عزاد الجمد مال باتي تشي بوجا هوني او ساعتي ايه ما ناون نافا دد هندري كوند هوني بحددين
1: ايه ما اريا فاياجي ما جاف دور قوتي اما جاف دور قوتي القور طبعا نهافين هي وجستان هي اما ساعتي كون بحددين شو فلان ساعتي حطها فلان ساعتي شو فلان ساعتي حطها فلان ساعتي
2: ونحدد
1: داندي حيانا ما انا نحدد داندي بس يعني افايا ما ناف خد بريار بيستن دي
2: جواك عامودي ودبر بتواهي يعني هنا كيولو مثلا شرميتي دهي مثلا قريدان عادات وتقاليد قوتن كاستن هبون وولو بهيست كاف تشي وجبوت راشتي اي
1: نا نا نا نا ابدا شو اي من جو
2: از نجي اوربارد بيش مس اي
1: الفير الفير الفير مو يردود افعال هبن يقيم بك ما مستحطا في دقاز جهام جنته مع العلم الحمد لله مرونان يجي ومن جباتي مفر وقرا مفر يا حطا في دقاز جهام جنته كي ازديتني جيلين وجيلي كيف سباس يا مكرن حطا في دقاز جهام جنته يعني بري انا بري ساعتك أف موضوعات دي جامرنا أزديتن وسباسيا متتك حتى في دقهين رخنا نبون
2: مالي وك عشيرة بعدين أجي يعني أف قوتو بيجدنا وعند هاي
1: عشيرة ما تقلق مال باتا لغو كريها بس بريارة عشيرة درنا كتي بس مال باتا لغو كرنا
2: هنو مال باتا لغو
1: كرنا
2: قندنا عمودين
1: أو مال باتا مشتر قوت مثلا لحسك مال باتا كتدوية مال
2: باتا أفاناش غيري وان
1: مال باتا والله نبجو جكنجي يعني لغو كرنو بريارة أخو بيستندن بمجتمع أخوي حسكي أسرين ولغو كرن
2: ما الحسكي لغو كرية
1: الحسكي أو الحسكي رونشتينة لغو كرن
2: لغو كرن نعمك هاتي جمر دبي جي جارنا جي أم دبينن قو دعوتا كيدا 4-5000 دولار فتاشتين تقاندن جي تعدي يقو بحزار دولار يخوارن لعزاكي بيخوارن أفجمال باتي مزن
1: إيه أزواج شخص أو كفتاشة بتشابين 5000 دولار تي تقانين إذا نبوي ياجرن وإذا أنا بخذ جواكيت كاردكم وإذا بيجن جبو جيروكا دعوتا جي خاصة أقلا وبهابونة وامتسيلات أشخور تقيزة خورتشي بكن أم أز أنا كار جدكم أبا هانيش أم سفكاة كيلي بكن ومصروفة دعوتا جيكين بكن برا دعوتا ما دفو زرنبي وشبك بن ولير لير بن ندروري أم فتاشا بتقين ببنش حزار دولار وندروري أم هارن دعوتا جوك بري نانا تشيكن مثلا أم ويجي بكن
2: أنا نا نماي بلكي لجينا هاي بس كيمي لخوارنا قول لنادي تي دانين أف جي كومك يعني إيه مالين نزيكن تايبت دناف زلام وخورطا دا أغايا هاي تدنار دورا مالا زابد بي والله وما طاولاك فكر ما 500 دولار داني ميناك يعني لأ حري زحمت بو يف أف موديلا فتاشا يعني تدنار دي تقاندن بس بلكي أفا داوتا حريك لغوري قدرا خوي ماديتين يعني إيرو يكتنبه فتاشا خونا تقين بس قابا عزاك بي بردر يخلكي هبتنا بجوجات مجبور ما نولوي
1: بري زانبنا ما مستا اشتر شكي بيش مي تميد جواكي دقوت بخدي افسي 4 سال مش كسي اي دولمان در دقوت مدقوة تعدال مالباتي فقير كالكي كري دقو بچلو مدقو بنا وناني عزا انا هون لغو بكن ونفيدال مالباتي فقيرات كن لا تواخذين خسوري عفو بفيش تغالي يعني فقير شي فقير
2: كسن هجار هن اجباري
1: هن
2: خلنا وقت
1: بنا يعني كسي دولمند وقت ايرو بينان لغو بكي تو اوتوماتيكيا جيراني خوي فقير انقاذ دك جمو سيباكي او كسي فقير ويسبع عزال جمو يشيب بي عادات تقاليد جيراني يدوبو نان شي كري اوي جي نان شي كي بجهاوي بإجادين بكي بارس بكي حشا جاوا بكي دبي نان شي بكي يعني انا برا بتشي كي بفتور علي كاربن بتشي كي عزايات بربون ما مسته يعني انا مشترك وسر مستوى باجار كي وك عمود روجي بينش كون شش كون فكرتين يعني والله تشسر جمال باتا هي تبين صالح عزاك ودع زاوية تشد بن انا وك عشيره من صالح بينجي حالاتي وفاتي جمع تشد بن اخي حر وفاتك يعني لا تأخذين 5000 دولار تنان تيتشيك أم صاليب 6000 دولار نان لبادينيات كيف
2: جارنا مال باتن هنا أو قريكي وي مبلغينة يعني جوار لازمة
1: يعني أنا أم لقندي ما أو يعني 5 قندي ما لدورة هفدوني ورطا قند وقند بسيارة دقان له يعني باش أز أنا لقندي مرفين خوامي أزواجبي وعزايدكن يا مرفين من الجمني عزامتك يا أنا شو مشكلة ساعات وازدوني السيارة خسوار بو يا أو يا أزم شو المال أخوان ما كبك ناني خوخوار مش خور دوشك تشيكر ما خور حد كير وام حسر ديش فكر يام بنكون يعني بالعكس يامس خطوة قلك إيجابي دبينم أسباس يا وان دكم إيق أف خطوة بري كرن وكشتن قام جيولو بكن واز بهيفي من الدومج يا فهاني ببي يعني خلاص ببي بريارة كل عام ملت قشتا قيدي بيب
2: أكيد شو تشتاكو تعدى هاي الخلكيتي
1: يعني لا تواخذين الجم خلكي قلكي كيف نفعادت ها مالجمة كرمان جانولي عقيداتا جي 1995 دي لغو كرن وك عشير كون تيقرتن دليا كون ساعات يكي نيرو تيقرت عشيرة عقيداتا عشيرة طي لغو كرن عشيرة شمرة لغو كرن ودور أم هاتن جهاي كورمانجا
0: نها بري تشاواجي وبلكي آلي كاري ده هات قدمان دنج آلي خلكير دوست بانا جيران بانا بلكي أنا وياجي نماي
1: ما مستشتر باتا ما
2: نماي
1: أز جهامي مدي عزا چه دبون خود يا عزا مثلا بنجي ده بيخرج تكرنا شرج يذكر عفوا مدي تي صد ده بيحجير هاتن
2: برخ جوار ده هاتن چوالي شكر وبرنج چار سالا بدون
1: كاريو بخارنا مدي تي عزايا ده بسد كيس و صد كيس و صد و بنج كيس شكر وبرنج جوار ده هاتن
2: دبو ده هات فروتن كشتون بره
1: تبه تبه عادات و تقاليد و خود ويا بگر كا عادات و تقاليد ايق مولو اجدف قريا اي كاچ ما موانانا بيش دور ما پرسي جي يعني ما پرسي مشار عن جي پرسي يعني باعتبار مش جباك ام سلمان ولا يعني مشار عن جي پرسي قو ابدا لغو بك وقرار صح صد صديد ومش إسلام استشارات إسلامي مازين شكر مقول والله صرفوا له بوي دنيا ولو بوي قو خارزي هارنش خار خار حد بكين هارنش خار ولو ده تشتابها في دور سهل بكين وقو قول كسكي نك
2: جارنا أوحشت حزاري قول وي عزابي دانين بلكي بيدان خدية مالي بي حيببه جارنا كسن هنا قدروان يك جارتني جا اوايا براستي دي هلقو جا تعدل خديه مري بي بسر حالي ويد مري وي هن وجا مصروفك زيدج بلكي ديندار بي بحطاني چندي صالة بوفيني وباري زيد ترو جرام ترتبه
1: زان ما مصطفى انا باجار بر بصالات عزا جدر شخو صالة وقتي چي بي شخو عزا هين قلكي خوشتر وسه ترتبه يعني انا ورو جافالك مي عزا وان چي بول صالة بو ام چون ما عزا وان كر قولا جمعيك مي خورتي مني أوروبا هاني قو أو مصاريفي عزاياتي ما قو أو تشين سنت خوار قو ما في عزيل صالي تشكر ومنان لغو كريه قو أو پريشان دين قو مصاريفي يا صالي وي قحوي وي تفقرا هندري صالي كش كريه وقو پرانش برمانجي متان خودية عزا قو جبر منان لغو كريه
2: يعني مصروفة قلت زيدي قوشت روب روبو هاد بوناني مال فيدك وك منطقة يعني
1: سرقوشت حروج يكيش دسد حتى سيست كيلو قوشت ام تكر
2: ايقو بخواز خيرا خوبك قلك ريه خير يعني
1: يا ما مستر ريه خير يعني ما انا باشا مريتا ايرو تشو تفاقف خير ليكر يعني انا مثلا بركي تنوت صالي بك دفين نوت صالي بيت كشي دتنا ما خير الوي مريه خودك تويش بير بك ام كش صالي ولا ام خيرال مريه خود كين ام نانا ام مالي فقير هن ام تروان بلاد كين ام براد دين يعني ريه خيري هن يعني خير ندوي دوياتني حصري
2: هيفي اوا ناي بردريه كسيلي يعني جباري
1: واقع ابدا
2: يرون ابو السبب والبردريه حركه سيجي اجا تشتن هني قبيت عدل خلكيتي ورن هلانين قالكي باشا قالك سباس جبوتو تبليبونا تابريز جميل حسو بمربوج باجاري عمودي
1: دندريسي باجاري
2: ساعات تخش
0: شخوا گهداری من به وی آوایی چیم دیگه داویا خالق آخونی ایروش برنامه یاد سپیک آروجی که لکس باش بوی چکسی حتانی وی کلیه الم گهدارید کر سپاش بوی هفکاری مل کنترل محمد صالح نبیل سفوق هفکارا من دل دا یوسف استیدان حسین بورابوم بخاطری و

گودار ما دخلك ايرو امن نزيكي وبن نزيكي خم وربنية جانويا روجانه بن جسوكا بنشمي يا بازار يقامشلو طابت مي گوه بدل لچند فروشكاران بحثا كرينو فروتني دكرو زحمتيا وان روجان برياوي جمي سري لناني قالند بخن كدوان روجان دي سابلند بويا بشترجي هر ايرو روجا جيهانيا سلامتيا نخوشانه مي في مجاري جي بكرنا دست وداوي بكن بها بيوينة كتو ماركري لقل مرشيدة كجواكي و هرچند جلسة درباري تنمر وتحرش لدفري دابو جلك مجارن جور بجورن لحموجي نيزيكي جيانا ميا رجانيه.

قدر ما بريكم درباسي خلقا خب بن انبزان بن ايرو روشا كشو هواي چاواي لباجار عمود ايري سيو شش واردات كفا حيا بيستو دي ديان و لقامش لو سيو حفت دات كفا حيا بيستو سيسيان لحسك جيو سيو حشت بو ايواردا كفا حيا بيستو سيسيان هل بد دحمو خلق مدى جي حزدك مروبرا كما سحاك جوارا وقتينم بيامي و ناريني و دنجي وجي قدار بكم خذيما هل برو فكرين لسر في رقمي صفر نه نه بنج حيسدو شش 409 سيسيان.

0: جبهنا بهشتي كو آزاد بدران درباري أفينو دلدارا خود بجبا بهنكي أم حمول سر مظنبونا دما كو تيما أم سر مستبنو جي حزكن طايبت هجر بهنا تنوري يان جناني سيليبا قداري ما بلا جوار قالا نام بكم كو لسر سفرا هركسي بيداد با نان تشتكي سركي طايبت في والاتي كو نان بخوجي هاتي درخستنو وديتن إلو دما كو نان لسر سفري بيدانا با ويقاوي غرق أم بظامن چندي زحمت بوية معيشة تاروجانا با نرخاوي جي إلو بوية لسر زارو زماني هر كسي و طيبت از بحثا ناني قالن بكم بري بدو حزارو پين سدان سري هر نانكي بو ايرو بو يه 5000 ليرين سوري و او بلندبون تي دماكو نرخا مازوت جي بلندبو يه هلبت بلندبونا نرخا مازوت جي تأثير اخوال سر حموتش تانكريه فرنو خودية فرناجي جي بيبار نمانه بهترج بو كان بزانبن او نرخ چاوا تأثيري لسر فرنانو كاري هندر فرنان كريه دهريل زك لسرو بلا ارتاحاتا پار وكرن تي ده محمد اسعد كارمندك و كار که دهندر فرنکی لباجار قامش لو کرد که بحث بلندبونا نرخاند که زحمتیون کو اوراستی ویتند نوا فرنیده بزانه بن محمد اسعد چد بیجه دویریل زیده
1: نترا مازوتی بدوازه هزار ابو ایرو بو حجده هزار یعنی گله کی معاشت زحمت بویه جبره مش چار کیسا پنش کیسا شش کیسا ملیت خست ایرو هم دیکی سالیت خینن زاره دره عملت فقیره گله کی نانه مبتونی فابو بسیابو دقدیه بس ایرو

مسوس ضايع عالم إيصال نوكة تجارة صالة خرابة صالة غلا يشخو نوكة تصالكي وحر صالة بجنة خوزي لبارغو داريما مجارين غلاكي زحمتن مجاري جانا روجانا بوي باركي زيدتر لسر خلكيفا إجا جوه مجاري برب مجاري كدي تربة مجارة صغلامي وتندرستيفا كو خودينا كهجرنا خوشك دمالا كسكي دهب أو أي آهري زحمته إيرو روجا جيهاني سلامتيا نخوشانة بطيبت مباري خوبد النافا نخوشخانة ياند ونافا نافن دين تندرستيه بهتر بالي بكشينين سر رولا كادري صحيفة وإجراءات وريكارين كو دقري كو برچعب بقري سلامتيا وان نخوشان جعالية تندرستيا وان وأولهيا وان فا مبحصابي مجاري بكن لدفرا مفا رغم إمكانين كيم رغم درفتين كو تنن أن وان مجاران برچعب دقرين يان ناوي بمربا بشتي فيستراني دكتور سليم شوكت دكتور زاروكاني دهامان دبيدا بري بر برسي طبي لنخوشخانيا قليا باجاري عامو ديبو بشتي فيستراني لهيفيا مبن.

أهدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: قدر ما جسوزا أصالة كودا يجبو يارو دل داري خابو سازا كو دكتور عن داي بنافي سوزا أبو قرات كو حردم أولهيا نخوش خول برچع بگرن إيجا إيرو هر روجا جيهانيا سلامتيا نخوشان رولا كادري تندرستي دوه روجة ده چندين گرين دبه بمرايا دكتور سليم شوك دكتور زاروكان ده همان دمه ده برپرسي بري يد نخوش خانه يا گل ده برپرسي طبي بو لباجاري عمود يدما تخوش به دكتور سليم
1: دم باش عندما قلت كي خوش
0: قلك سباس بوتا دكتور سليم بلا أمجرو شاخو دسبي بكن واقعي ما يتندرستي حمودر كيم بويا حمودر بتشقلية بتقورق إيجا قطاع تندرستي طايبة وسلامتيا نخوش عنفا مجارين هري سراكي إيرو ومبالي دكشين لنسر وقرك وانا برچع وردر باسكرينكو سلامتيا نخوش عن هر دم دابين كريبة أواج مجارن
1: طبعا موضوعك الصحي هي تندرستيه الناس ياسجي ونقصادي يجي بس قلت ما زلقوا ايه البيشيام الدرد كابين انه يعني تنظيم تنا يعني حياة مؤسسات يماني صحي او تفعيل اواني ونو زيدا تنية مستوصفات نجي كم بونة حمو مستلزمات وحمو جهاز لي تنانة يعني بكرتاي أو مثلا كاركي مؤسساتي منظم اشتبالي وزارة الصحة شامل ولا حلبي أفكاري هاني هنا تنة مستوصفاتي ما قلنك جي خارج الخدمين تقريبا
0: يعني هما روشة وانجي بروشة خلكي وقري داي دكتور يعني أو جي جينا باشترة
1: كخلق جي خاص وجي برا يعني أم جزانين أبياجي يعني تنخشك يدروس يرجع تاخذ مستشفى وجير تحليل عن شيء كسرة مبلغ الجفرا قال لك بيتري واردي ويا أم في زحمة يعني قال كيدك شينين
0: دكتور ضغطة كارة بطيبتها جز بحثة كادري صحي بكم يعني دوري فادرانا بر مستشفى هر دم ولو قرب على غك زيادة هاي خلك زيادة بري خود الدنيا نخش ما برن يعني بمخابني فا إذا ضغطك هي كادر كي من إمكانات ودرفت محدود الحياة كتبج تجي أني سر زمان هنا تام نهات نتفعيل كرنج كار كتن قالك نافندين ميين تندرستي فا وين بطيبت شو دكارن أو لهي نخش عن ضابين بكن هر بريت نخش خانة قال يا باجاري عمود دي بوجي وتشاوا مجربت شعف دغرت وتشاوا دكاري براستيجي دما كنا خوش اكل وروره نخوش نبه بهتر بالصغله مجبر دركافه
1: كادري تندرسيه قالك بتستيل صرفه بك يعني جناحيات تعامل بنخوش جناحيات خوش كوي فحص بك تستيل لازم بجير تحاليل سولتا ويفان تستاتشيك ايجا يعني تستيش كادر تيخوستن بخبراوي هبه نفسا ذي كادري هاني حمي تختور بن تمريض بن يعني دوريا بروردة اجمع كشار لازمه تندرستيه جيو اجاوة تحاملية مروب بن اخوشره بكه فيعني افتستانا هنا وقلكي اندفع علي للبامة جهتك هبه وزارة الصحة وزارة شؤون اجتماعية بيجتي تبني بك افكادري تندرستيه جي بالورده ببه زبو خبروان زيدا بالتعامل وان بنا خشاري تشيتر ببه
0: دكتور جاليكو كادر تعامل بنا خشاردك او آليك آليك ديتر كادر بخوشي غرك هاش خهبه نظام هاجر وجي شوبان دبج سرصالي وبيدا لنا خشخانه كي الشامي بطابت اسباب بنا خشخانه مجتهد بو قريبون امد بين جرب بلابو بو حمو كادري نا خشخانه يعني ممرض تا دكتور تابر برسي نا خشخانه حمو بيكتبون اجا خلكي تشد قوت دقوت تفوت على المشفى مرضان تطلع منه جربان راستي مجارك ولو جهيه تشقي سباقجي وتعقيم دناوا نخشخانه ده جرينجا يعني وقف كادر هاش خوشي هبه برياكو هاش تندرستيا خلكي هبه
1: والله حيا انا اتشتايا ولو جمع شي نبوي انه نخشيك معايا ناف كادري تندرسيه دي بلعببه طبعا يقل العامود وحتى مشافي قامش له اجبين احيا هاني دي قدين فاقجي هي التعقيم هي ولو في الحد الادنى بجي ما يعني فالفرجي جي مراكز يمني صحي دحتي اعطاتي خوست عندهم انه كوادر حمي كمامال خوكين برا مسافتها ب عشقاء وشينا بر دري حر مستشفى بري اي نفش اي مرافق درباز ب مطاولاك دانيو جيك البلا لبك دانوان تستي خود شوشتن بسبيل طوبة بمطهر به أبتشتانا حاليا البامة النية بس بو عشباش شي بو بأبس قريكا وقو إمكانياتي ما محدود بين بأبس قريكا هاني جيدر كذا تشكود نابي بي انتانات المشافي يعني جراوي قل كي نخش مستشفاك نية عقمادن وجراثيم وميكروبات الوين مستشفى درد كبير وحتى كادري صحي جي بيت كبير وحتى مرافقة كاتي زيارة نخوش كي جي بلكي بيت كبير حيانا أخبرنا البامة العامودة ودي مقامش لو جي درنا كبير
0: شكرا جخوضي با دكتور جعالي التشخيص والدانا درمان جيد إمكانات هي محدود بري خود دفان تشتان جي چه إجراءات غريك هردم كادر برچاع بكر كوشاشي درنا كبير يعني يك هاتب ميناك أزبجم زكام بيكت بلكي نك حارات لبرن ببه درن مثلا شخص ينك والله التهاب ري ابيريه فجبو افتش طانشي نبه غيرك كادر راسي بال بال بالاي هري زدل سرت شبه يعني
1: يعني كادري كتختور كتمريض باول شيء فحصك يا خشيك جنا خش بتشيك تشتي درماني زيدا قلنا لازم بجي غيرك تحليلي لازم صورتي لازم
0: والله دكتور ده ما تبري خد داون حبي التهابات سيتامول أبانا هردم تين دنا خوشان
1: يعني قلنا خوشي فيروسي في أفضل ما نعرف في داون تنا بلكي تعدا وانجي هبه مطلوب تختور يعني خوشك فحص بك بلكي محتاج تحليل هاجي بجبو بأنه نخشياوي فيروس تاني الشغلة غريبة تاني ولا براءة فيروس هاي خبرة سيجا ويداية ومشاركة جرثومية شيبوية ميكروب جي شيبوني بيخشك ولو كفحص بك وبينا فره وحتى محتاج تحليل صورة هاجي بجبو مروج نخش رتشيكش بو الدرماني زيدة أمن ديني
0: دكتور آلیا کویرو گرگ دکم باله بکشین لسر دناوا نخوشخانه یا دتایبت کسلامتی یا نخوشان اولویبه هر زده چیه لگوی نریناته؟
1: امالله یعنی طبعا اما موضوع اما صحیه بس ام مجبور تکن سیاست و اقتصاد امکانیات اما گلکی ضعیفه مشافي إيه وطني عن بيجن منطقة قامشلو يعني نقامشلو تاني قامشلو ودردونا وي مشفق وطني تاني هي أوجي حياة أنا نقل كياتي فعلان نجبو خدمة عالمية بك جس هذا ما بيما بيا كإمكانيات ودعمها في مستشفى هاني تنظيم جينا خشك يعني ولو شيء نبوية يعني تنظيم كار بعمل مؤسساتي بدنا بين التختور ده التختوري قسمي أطفالة ورئيس قسم ومدير مستشفى ومدير صحة وتعليمات وزارة الصحة ده كأمكان لازم يجي مستشفى هاني ربي بضخينة أشتر نامك يجي معنا مشفى وطني أقام له مشفى كهيج قامش له وهذا دوري يعني أدين هاي خدمته إنما اليوم مليون إنسان مليون كسجو تنا بين 6000 إنسان المستشفى هاني تاني خدمتها يتك حياة أنا دوكسجيناوي يعني نقل كي مظبوطة مثلا حواضني جبو قسمي زاروكي أبي خدج أبي زوج هيد بين حواضني وان قل كي تنا مشاكل واني كهرباء هاني كهرباء وان بلكي يعني نبيش 4 ساعة تابي فبرزقريك برن يعني بتنظيمك كشكار هبه جهتك هبه كار بنظمينه المستوصف بالمستشفى به كادري صحي ايه لازم جيدينه امكانيات جيد المستشفى لازمين يعني نسر كادري صحي كادري صحي انا زاروكك حفتنه هي بويه ما قو حادنت النبي وكهرباء بيش دو 4 ساعت داقو بي حادنه بيخو سخانه بيخت النبي كادري صحي جي يعني قلكي نكار تشتكي بكه
0: بله بله راستی جی بله دم که پیوندی آخوکر به بر پرسی نخوش خانه یا بازار قامش لوه یعنی تباور بکه دکتر اول سری ساله که نه فون خواهم عاشق خانه گرتن عقود یوان نهاتی تجدید کردن اجا از بحث آبی نکم از بحث نخوش خانه بخواب کم ایرو گلکس بلکی بچه دین جی بکو بری خواب ده نخوش خانه کی خاص تایبت یعنی تنه جبو که هاجی هبکو نخوش یوان یعنی خودی نکه مریج ور در نکه و لیدما کوت بری خودی نخوش خانه یا گل آگشتی آشعبی آکو گرگ خزمتا خلکی بکه تشت پیدا نابه یعنی اوه بخوش مجاره کمانه
1: أنا يعني نا ما نتخص موضوع تدرستي ببالي اقتصاد وسياساتي دي نغرة بس يعني تنظيمة مشفى وطني أقام شلو حياة أنا نما قبولي يعني طبعا نسوجي كادري صحي مديري مشفي دكتور جوان كاري خودكين يعني بس كانياتنا بما أكتجين المستشفيتنا بتيجاوة كار بكي يعني أو تستي هلجي هندكي يعني تيرا في عالمي قشي ناكي يعني مستشفى وقع فاهم شلو آوطني محطاك أكتجين مزين هذا أو محطاهان يستر كهرباء شغل يستر مازوتي شغل بي ویکاری هانه بین نزمان دنش بو کار بی بهتر خدمت عالمی بکه و سلامتیا نخوش نهر نخوش کار هر مشفا خاص چه عملی به ولی چه نخوشی قبول بین یعنی ضروره کنک جفاف پیر و امیتی رو جاتی خن مستشفیده بلکه معاش خونی او باوی نخوش معاش خونی محکل تختوریا ویدینه
0: يعني روش زحمت راستي روش زحمت وبي حار تشتيد بي يعني دما نخوش كهبة بي درمان نابت تكارش حار تشتي قطبك ليتنكار درماني نخوش يخو قطبك إجا هفي دارم روش باشتر بي هفي دارم كو نخوش خانيه ما حاضر بنبو بيشوازيا خلق دفريا بكين كسي كجور دركبه بدلكي خوش دركبه بيج ساعتا وان خوش بخزمتك تقنا بيجو بيشكيشي ماكر باركي سر ما سفكر جالكس باس بو تجي دكتور سليم شوكت هر أظانم نهاتو سر كارجي ليت دما خوش داما جالكس باس بوته و هفي دارم روش عمودي جي باش ببنا خوش خانه يا قلي عمودي جي روش عايز جينا تام نزلاله خزمتك باش بشكشي خلقي خودك يعني بقشتي جي تقوت روش نخوش خانه يا نقري داي سياسته وابوريه لي ابخوز سركيه ايجا جالكس باس بوته و هفي هاكو تشتكو تقوتي ددمي بيش دجي بيكوره جالكس باس
1: باسيا و جالكي دكين مساعدة وخوش

0: جسلامتیانا خوش آن تا جینو جیانو پیش رو جامه زارو کنمه بتابت که دبستان و بون جاره که دیتر بر پرسیاری مالباتان و ماموستایان زیده ترد به پارسنا وان زارو کن دهندر دبستانی وش دلوی بی هلبت وان رو جان ده سوسیال میدیا و انترنت جی دستی هر کسی پیدا بویه ایجا گهدار ما اویج تشتین کوزیده نها بلا بونه و که دیار ده دواهری هری داوی تنمر و تحرشا که به مخابینی و ریجه یاوی روش بروش بلینتر ده با و گلک رنگ جوداجی هل دیگره افتی خواستن که هشیاریه که و دست پیکی جی گوتو بیجه که لگل زاروکان وره کرن که خطا دفاعه یکمین به خطا براوانه یکمین به که زاروک بزانه به بیجه نا و نب هر کسی ره هره و وره جی دبه درباره ده گلک سمینر و روشکاندن جبه هشیاریه مالبات و مامستیان لباجار قامش لو درباره تنمر و تحروشی حاتیه داین جعالیه مرشده اجتماعی نسفی نفسی نسرین خلف که بهتر بحثاوه مجاره کرد دو میوانا من بو به فیوینه که تو مارکری مقاله گلک مجاران کرد لسر وی دیار دهی هبو ناوی لده ورامه ده همان دمی ده جی میری چوا بکاره به پارستنا زارو کن خواست جی بکه کرم کن لوی ها فیوینه گدار بکن و بزانه بن ریجه یا وی دیار دهی نخوش چند بلا بویه لده ورامه گهدارن آرتا به مرای خانم نسرین خلف مربیه و مرشودا جواکیه دمات خوش به نسرین خان
1: سرچان و دمات جی خوش بیدورین پاس
0: گلک سپاس بوتا جی نسرین دوی دما داویده تو گلکی چالاک و اکتیف بویه تا چند جلسه آنلاین چیکری جبوی مامستیان جبوی مالباتان درباری گلک مجاران و ایجا حس دکم ایرو درباری مجاره هری داوی که بالی کشان دی سر هر اوج جبوی زارو کان بو هم تنمر و هم تحرشه دست پی که چما و گرنگی دا وی مجاری و دوی دما داویده بتایبت
1: گلکی سپاس دورین گوته جی وک گوته تجی بالا خدا وی وانه دوات و ام نقطه گلکیه هری مهم راستی هم به منظمه نیک ستیپ را ما او جوات چه کرن کار گلکی پیروز کرن راستی تنمر و تحرش به اعتبار وی فتره گلک تحدیات چه بون نخواستم چارده پازده ساله حربون نزوح چه بون زاروکت کامپا دامان بشکل عام جی تنمر و تحرش به هر دو سلوک گلکی تأثیره و سر زاروکی هبو یعنی حتی گلک زاروک اخوا انتحان هرکر گوری دراسات آگوتن دائره اجتماعی فرابو. ما محاوله کر ام بلشن بدیو بابا ما مستاره ام یعنی وقت بیجن ام ویقای بکن بری ام بکن مشکلی ام نوکانی ام حلولا بگر.
0: باشه. تگو گلک مجار هاتنا گوتو بیش کرن یعنی دما کوه نقاش و گوتو بیش کر لگل مالباطان لگل کسین کوه داری حاضر بون. ما ترسیه هری زیده سر چوبو چود گوتن پرسیوان در باری چوبو هری زیده؟
1: براستی تشتا بدايتان ادوي ديوباف يعني اسئله وحموچك سؤالي وحموچك سر وقتي مشكله چه بي چاوا بي حلكن يعني ند ورد يعني من تخصص بكين ما ومقهان ده واجي براستي انه ند فيتامين الهيفيا مشكله دي تعولي تفهم كي التنمر وتحرش تشاوا يا امي تشاوا ببل شنو قوتي ام بيزارو كي جم خد مال ده اواكن ام وعبدن فهم كرن التنمر وتحرش تشيا باشترى أمين الهيبيا مشكلة يعني وقت عربة قوتين الوقاية خير من ألف علاج
0: درستة يعني دست بك دست وردان بك تدخل بك بريكو مظلم ببه إيدي وكنا بنماش بن در كوه باشا نسرين خان دوه دما داوي دا دناوة أو رشكاندرين كوه چيكر هم جبوي مالباطان وهم طايبة جبوي ما مستيان و كيشا آلي بو تهست كر كو غرق راستي جوان گرنگي پي بدن هم دا آلية هشياري وده به هم جب طايبة تا آلية كويا زاروك بيا مالبات بك گرنگي پي بي بشي بده فكيشا آلي بالا تهريزي دا كشاند و گرك هشیاری و توعیت دوره کرن
1: براستی یا هری یعنی مهم بو بری و استخسام انو اهل گلکی متوسیا و سر وقتی مشکلات چه بی و چاو حلا بکن اوانی یعنی یا هری از نابل جم غلط باعتبار یعنی بلکی ام ارسلو کی تنمر و تحرش ام گلکی پینشتا لینا الجمع هری مهم از عولی ام عولی فیم کن ام عاولي بزان بن امي چاوة تعاملي بالتنمر وتحرش ربكن ازي چاوي زارو كي بدن فيم كرن معنى تنمري معنى تحرشي ويلكي بقري وقتي تشتك چي بي ازي جنوك علي خودي نكري هاقا مشكلة چي بو ازي جنوك علي ازي بلشم بجزي معالجي بكب برسياري يا احلا يا ما مستع هر و هر دهاتن بشتي مشكلة مشوار داخويا كرن ام نمي مين بندا مشكلة حتى مشكلة چي بي بس باري مشكلة.
0: بلي نسرين خاد نافا جلسيكو وشيكر وشرا صدكر وشديت الدفرة ما تنمر وتحرش وكان نسبة هي بيداد بقى وحالات
1: تري صديق الزهجة جبوي أم معنويات خلو بشيك أو ناكن نوتي هابون يعني ودوفرة بشتي مأمولو كات النقاشات هذا دوري يعني دركات يعني جوري مش أهلا واقي مقلو أم قهان وين يتيجي براستي قالك مظن حنا دفي أول توعية كرم مسر معنا تنمر يعني فروقاتي طبق يتشيبون المنطقي أف حالاتي مثلا نزوف تشيبون أف اختلافة مناطقة حاطين جمدنا حدودة أف هي لست تنمر وتحرش زيادة ببي جبوي هاجت وكما قلت تفروقاتي طبق يتشيبون يعني قالك ييجا حاضر بندقو أن دبينين التنمر وتحرش جمزنا بهتر تشيبون إنه نقبة زاروك وزاروك ده فنقطك هاي دون استغازم بوضحين دفيدا دفيدا جدائية بكم دي نقبة أقد أم دي زاروك حانك أولو بفردكن يان نمور حانك وقتي أزو حوالي خو بفرد كانن سر تشتك بس أزانم حستين بينا إيشا أزانم إنه أزحانك بو خلاص تنمر وقتي كرري جارك ودي جارو سيجا ناوي في تنمر يعني أزنكارم زاروكك مثلا يعني بقزلك أزباك مدك كور وأزبش مدف حنكة زاروكا بتشك أسلوبش تغالية ده بتشك زعيفة أزبش مدى لالو أفاني نحنكة ناوي في تنمرة فجبرولو يعني بشتي دوينة دويدة مديد إنه حجم التنمر والتحرش الفي درجة زيدة بنا براستي جبرولي ما كر جلساك وددو وأميمين جميع بردوان بن حتى يعني حتى عم بيجن سري صديب بينجي إنه بس توعية جيبي قد توعية جيبو حلول وعلاج يعني جي سهل ترنين
0: باشا تقول نسباوي رجياوي لدفري بلند يعني حالات يقولوا بيداد بن بطيبتنا قبا مزناد بيتري زاروكام وإجار ما مستنسرين قالك زاروك هنا بالشرمن فديدكن نابي جمال باطي خوارها تشتكو وان عاجز دكان تشتكو أوراستي ويتن هقال دبستاني به هقال لجعدي وشارعي به مالبات شاوا دكار بالاخو بكشين لسر زاروكي أو تش علامات تش نيشان كل جم زاروك بيدا ببه وقرك مالبات هاجي هبكو بزانب زاروكا وان دروشكي ننورمال ده نأصاي درباس بتشتكي نطبيعي الدوراوي هيا يعني
1: ثاني أول شي زاروك يعني كدي وباب كأهل يعني في جم علامات يعني جهد الزاروكي خياتكي زاروك ناخوازي هاري مدرسي زاروك بمعدة زاروك قلك يعني أو خوارني ناخوي زاروك ناخوازي بهوال عرب ليزي زاروك على طول دي جم يعني بعربي امتوائي على طول حج انعيز علي دكي نهالوي داري از كدي از نكارم جهد بلشم زاروكي خواه استجواب بكم يعني از بلشم اسئلة دفي از هيدي هيدي بوي زاروكي را بلشم بشتغالية بسؤال مي بسيط يعني ابسط سؤال مثلا زاروكا مش مدرسي حد از بعربي بجند يعني سؤال مفتوح بدون زاروكا خواه مثلا تأيرو تبكير خوارن خوار وصندوشا خواه مدرسي ده والكودري خواه أشتغال يعني دهيلي زاروكا مش في نقطة ببالشي تسي اشتغال يدي بجمن لأما از بجم زاروكا خواه مدرسة شابو بجمن باشا خلاص يعني من بري قد كرن بري حموتش تدورين از بجم في نقطة از على طول دبجم از دوي تواصل نقبا منو زاروكا مدمالي ده بحوارها بأبزاروكي ربيد مبسكين از نابجم محاضرات از بدم زاروكا واز زاروكا خورة بشتغلمو تخويف وشيرت وانا سرتشتي هري بسيط تشار عيدة زاروكا مهاد مالده تو كي اون ايرو لايستن چه هلشت ايرو بكاني اواني اريش بچوچ قايد بشي بس من مجال دا زاروكا خوا انو تتكاري المذاقر روجك تتكاري مرشتغلي اجيب قدن
0: بلي ما مستنسرين هزاروكا تو جمالبات راقوتي قوتي از راستي تنموري هاتم ياجي تشتكي نخوش نرحت شبو باشا مالبات ويچاوا سرداري ودانوستندن بفيرو شيرا بك ويچاوا دانوستندن بزاروكي بك وبروشاكو زاروكا وان راستي ويهاتيه دبيكو چبكن
1: بله زاروكا من قحات ناس بحثا خودكم إنه وجبوا يقنا حمودي وبابك يوار يعني أز نابج مس كمثال بس أز خازم إنه أو خبكن جهمدة ويتشبكن زارو كان قهاد دورين ومديت جمر قوت اشتكر أول تشت أز بي رابع أز خوك أز بقى تنظينك أز محاولك من أعصابي خوك بقر محاولك نزقل كي ولو حاد بم بي زارو كيرا جبوي أز أمانك دم زاروك زاروك هيدي هيدي تشتابير تشيبوي جمر بيجي دي وقتي زاروكان بلشي ماما فلان كاس بولو المقرآن افشتغالي جمي از بلشي چما باز نداو از بولو بدأ من شاري ويكرو انا من يعني قازند لي كرنو انا زاروكان من ميوه اشتغالي زاروكي قد كر چكو من ويترسام اف يك ياد دوي من نهي الاشتغالي اخو كمين از تفاصيل قب زاروكان مره چي بوي از بزانده وقت زاروكان هاتي جمير قد هيدي هيدي از اقو خبدم زاروكي مامال کودری چه بود، بکیره چه بود، کی حاضر بود، چه حتا گوتن، کیشتر گوت، جنوکان ازی بلشم، ازی بجم زاروکا خواه واتش مرگوت، سپاس تش مرگوت، ازی هرم بیجه، ازی قسمی دیب شون وقت بیجن هگه علاجی، مدرسه بیزی خواه بگینم مدرسه، الشارع بیزی خواه بگینم اهلی زاروکا، الناب اهلا دبی بس یا اهم شی وقت زاروکا متشتکی جمر بیجه دارین، از نوی بترسینم نگازن دا زاروکی
0: راست بعاقل بهشیاریت مرو سردریل گلوی مجاری بکی مال با چاوا دکارن زارک که خو هشیار بکن که حدود دیوانی شخصی کس در باس نکه تایبت دی تمنین که زارک نو دگهینی یعنی یا جینا باش بیر نبونه جبر که تحرش بی یا جی تنمر بی تیواتای که کسک حدود تیه شخصی در باس دکه و روشکی نه آسایی هیه اما چاوا زارک خو فری ویه که بکن وقتا گود بریا که پرزگریک بخوشه ببه ام چاره سر بکنش دست بکن
1: تزاني دورين أفجي أم ثقافتك إزباورم أم حموتك ستر رابوني المجتمع كده نوعا ما دقالية جنس دو جسمي زارو كده يعني منغلق بون همج قالية فيهيتي همج قالية إنه تشتكى ديني ديك نبي زارو كامن سيصالي أزي بلشن بي زارو كي لاشيوي بنافكم أزي جسري زارو كي شبورة زارو كي حتى لنجيوي أزي تشتاب نافكم هم أزي بهلم زارو كامن نبي لاشي خوب زانده بزانده تشتك نعيبة يعني درمني خاص وكا چعبي موانا تشتك بلاشي مرايا وخدينه كري گوروجك تشتك چيبو جيجوي او زارو كوري تشتاج مرد نافكي فلان تشتيبو يكي دستخو دا فلان داريان فلان داري اواني يعني امجوه خلاصني ياد دوي زارو كامن دوي بزانده دارا مثلا وقت بيجن لباسي داخلي سر ماما اف خاصة تتكس چنابي مزيكي في داري بي اف تشتاك خصوصياتي تايا زارو كامن دوي بعلميش خبران نو دورين دوي بيجن زارو كامن تتشتاك يكي قوتة مثلا دستي خد بينا سر ملي تايا قوتة مثلا ما چاكي تا دنيا چو دوي زارو كامن وقتي نخوازي دوي بيجي نو دوي مدمالا خد حتى اس كدي اس بيجن زارو كاخ وقتي مقوته تكها مثلا ورجة من وقتي تقونو تمام قرمن تجام من احترامها بيتشتكت كنجي تخوستي ورجة ماما وقتي مدمال ده أفحق ده زارو كاخ ومدمال ده زارو كاخ ده أخي أكري من احترامها برأياتك رشتغالياتي عنو تايزا ما أمان ده زارو كاخ وش در بيجي يك نيزيك ده زارو كام تكاري بيجي ما
0: بالو هشیاری نه تنه لسر مالباتای زاروک جگرکش چوکانی مالبات ها جیه به وان فیر بکه و حدود خواه که نابیج دست نیشان بکه ون بردوامن ده جلسه خود از بارم اواد آدو یمین دمه پیش و ایسا جلسه هبن؟
1: خودی دورین امج یعنی بارف ام بلشین گلک ندواتا بس اف هر دو یه هری اساسینه هم امبلش نجبوي وقت مدرسة فابوين يعني مديت انو جبوي قلكي قرنجة تشتاق نقبا مالباتي ومدرسة جيبقية تشتاق درشون امباورنم احتمالا دركبن يعني باجاني ديجي جغيرا قام شروع دراجم وانا دوات امبر دوام در
0: نسرين خان دي داويدا حزكم بياما تبقرم جبوي حر داوي كوباوكي به جبوي حر ما مستيكي بهم جي مالبات به يعني المالي بيانج الدبستاني به درباري في مجاري حزك داويدا چبيجه
1: از خوازم اش دیو باوره بیشم از رجاکم یعنی چه ما مستبن دیو باو بن زارو گوتشتک جواره گوتولو با آسانی نبن یعنی زارو گوهاتشتک جواره گوت گوه خود باش بدن زارو که وقتی اون زارو که خوارشی بشتن هگه شیرت بی تشت بی نبترس يعني وجبة جن توعي نتخويفة وقتي تزعروك أو خطتي في مكرن نبترس بشكلك حواري بشكلك في مكرن زعروكات تشترى بيش جوي زعروكي باورك يعني زعروك أو تاني بتحسي تشتاها تنمر بي ولا تحرش بي وكتش في زعروكي بخوازاني تشبيرة تشبو وتشب يعني تشحساسي حساسي فحستي زعروكي جي تقول كي مهمة جمال
0: هل بات زاروكي ماجي أمانتن هيفي دارم راسي تزاروكي بالي
1: بالي
0: راسي تروشيكي بفيرنجي نايا قلك سباس بوتا ودست خوشي تتكم لسر أفكادو كاريكو وندكن نسرين خلف مربية ومرشدة اجتماعية جواكي تويرا بمرابو مجاكا قلتي جرام بو هاب ما قوتو بيش كرلي قل هابدو قلك سباس بوتا
1: سباس اشترى جيدوري ترجعبيني
0: ابو گودار ما خود زارو که ما و زارو که و حمو ام بپاریزه به وه پیوینه می بگین داویا خلک خو یا ایروش برنامه یا رادیو زین هر ما گو پین شم ام ایرو گران نک لی ما خلاص کر به تمامی و سپاس بو گودار یا وحیان ها سپاس بو افکار من دیانا شیخ موسکو ایرو مرا بول سر کنترل از دورین علی بربم حیا حفتیا به سا و سلامت بن بخاطر وحیان

0: بله گهداری مشق گریدای به مجار عزا و مصروفا گوته ده تیکرن بر یادرو جان مال باتک جباجار عموده بیان نامه که درخص گوته ده دبیجن که او وجبا خوارنه لعزا نماد چه دکن ایجا یک جه اندامه وی مال بات بریز جمیل حسو او نها بمره لستودیو آرتا سبات بخیر به بریز جمیل تبخیر هاتی
1: ساغ بخیر آخو دیروه
2: بخیر صباح بخير بتخير يا هاتي
1: صاحبي
2: بيشيم تخازن ناس بكن تشهشت قوهم في بياني درخن وك مالبات
1: بري بخوتي ام مالبات ابو زيتي سالك سال وني وك دي سال ام جيان استك انو اب ام بيشكي كبار جراني لسر هفدو سف بكن جواك بشكل عام نعم تاني يعني ام دبينين قعزايات بردبين مناسبات بردبين ومصروف جرام بوية زحمتيا نانا وانجي قربالغا ويجي بربوية باعتبار خلق بربوني بنكونا قل كي داقرتي دميني ام قهاب وقناعتك ام مالبات ام بخوا بس ما تخوص لدر دورا ماشي امو مرفاني خولو بهف دور بكن امو لو فراتر بكن بريار ولو مستر بيستندن ولو بيتر صدا خو بستيني بخوا دي ام بولو بهف دور نقهان تشتكي رابو موك مالبات اعلان كر انو ايما ماش جانبي خود ملخو كر ناني عزا
2: وان چن مالن؟
1: ام بخوا مالبات اما ام مالا حسوش مرد بيجن ام جسي قالقاقيان هفدو و ام دور بازبست مالاني ما بهدور جواتك شكر وام قيان في قراره هاني في برياره هاني وما علانا ويكر
2: كسي دنج عشيري جما يعني او مالباتي نئي إيه وقت بيج نفسا كالكا يعني حرسي كالكي بري هف كسي نخوص خوت هبلي وبكا مثلا دنارين تنبون
1: نا ما خوص بقضي حطا بري ام درخن بساعتك دواجي ام برياره خو بدن خوانه کردن، ام دیسل سر مرفی خو کریان ما گو هونها آماده بن، گو الله ایم ما نجیر نه آماده نی، رابو ایم ما گو بس خیوب خودی حتافر و بس امی شخور علام بکنی چه، براش بود ناف جوا که دم وقی دیجی جر کار دکن، یعنی بچونه عزایات اگر لکی، ام واجبات مناسبات اگر لکی دکنی دوستای مرفا، ودیم تمد بیشند بون کونا، ام یعنی بون کونا ندمان، بن ایم مرفی خو ام ندمان، بس مد گوش بو. يعني أفهاني ببي فكراك وبروجي وببي يعني بس لو أم بار جراني بربوية مصروف جران بوية تعباوي بربوية عزايات بربوني عزايات بربوني نزماني بري زماني بري تبينام العامودة يعني مدي في عمري خوي نقل كي مزي مدي بلك العامودة صالي قشي بينج عزا تشيند بون يا أخي أنا كان روجي العامودة بينج كون فكرتين والله بوي زحمتي قال لك زحمتي هاي تشي بوي
2: عزي ومكلفن
1: عزي ما قال لك يجي مكلفن
2: تقيسه مثلا
1: والله عزا عزيمة ج 5000 دولار ودركف حطا حفطا حشتا تكلفن
2: افسر دروجة تاني
1: دروجة
0: إجابتي جوا أف بيانا هاني درخص نارينا كسين در دورا وهجر أم بحثا هفالا بكن وكيدن مثلا المالبات دربن عشيري دنبن وانش جوارد جوا بشتي جوا أف أف يعني أف جافا هاني وآفيت
1: والله أف تشلو حي ساعة تقريبا وقتي شبيبي يعني أف تشلو حي ساعة بلكي أم بين شش حبي أفيد مال باتي دولو خوانينا زو خد سيخالي مهنة يعني تلفوني مناين كرتن جي حاج أوروبا دوست وناس جيش جفيدة جي محافظة جيشي يعني بخده سباسيا متكن ودبي يعني جير كار بكن ودبي بيجن برا يعني خلق شولو بكن يعني دبي بس حتى كان قلق جي ارتياحي بالجم خلقي
2: كسي نخص مثلا جنفرا يجا تبلي وببه كاني دنجي مجيلي إخوة زيدة بك
1: اي والله تشتكيين ولو بمر نها تخواني كرنا والله
0: نهال آلية كيدن خلق تفدد بيجن قلق جارة ضروري قو مرو خارني جي جيك ما كسين قول مرو دي جيفن بلكي مروي ما بن جي جيهن دور هات بن جي حقي وان جي اكا هنش بو فيات شد بيجن
1: ما مستقى ما انا ام وك مالبات مالبات اما مزني مثلا قيزي ما قلق جم خلقي نصافي ما هني دوستي ماني دور هني يعني والبن كون مثلا دور بشفان در عزايات شد بن مثلا البن كون حاضر بون يعني ام شخور تفقيني وقت مناني مزن لغو كريه منان لغو كريه منه در دورا ما ناس عمودة قندة دورا ما البنكون نامينين أوتوماتيكياً وفاي فيان جماعتها نان لغو كري هي ما نان البنكون نامينين بس وقت عزا الجمع چه ببه مالي ميهنة مثلاً عزا ما القندة ده بازدا مالي ما القندة حر مالك نانك يشخور چه بك نانك يقولو يعني وقت بفرافينك آه مالي وانت روجانات يعني بينجي كاس صد كاس الجمع ما ده باز ده مالي من حر مالك نه ده حباب الجمع خو جي روك صافي كري
2: ما قال لك جارة أف وجبة خوارنيان أبناني عزاها تيراهشتن وتقيت بين أبوي يعني تدنروي يك بلكي تبن إحراجي كافي عند بن فدي كافي كافا إيرو بينجي ميفاني مهنة كاي هرم بكويدة كده وبراستي يعني عزا بتايبت هجر لسر إيه مالي هبي وأفي جوج مالي وان مظلم بن أو درد كافي بينجي شخص يعني ويك خارني شينك ما يك عزاوي ويك هاتي دورا ويوشبك
1: زاني بنا ما مست أنا عزاياتي بلد عزاياتي عام مش ترقي مسر عزاياتي ما مسر وقت الجند عزاياتي بلد لا تأخذيني بيشتغلي عزاياتي بلد يعني وقت شمال باتا جنان لغو كريه فان بمشافي خديتي شمال باتا جنان لغو كريه يعني قصد ميفان لبن كون ونشتي بن دب سعد وازدا وازدا ونشتش دحبا باز دحبا بيفنا مالي دبن عالم شفتو بلاد بن وعالم كشبوني بسيارة يعني أز بمرش أبويه أز شو مي بش عندي وري عزا أزود دركتن عزا هفالي ما بو ساعات حشت يسبي مش فرد دركتن أزو خالي خوا ما شوي عزا خو كري أن فجريان كيان عمود ساعات دون هفرا فينا مي مالي شبوي تكيب بقر سيارة وان شبوني ونقل وخوش بويه يعني شونو هاتن خدي اصلا عالم شي نمات خوازن بمين انا ام بخوا وسر مثلا مال باطا ام مستوى مال باطا ام مرفاني ما انا الحسكي هن وان بري ملخو كريه بخدي الحسكي ام درن ام اولي دبريان في برياري بستين وبري اوجي بستين ام دي شون عزيوان منان لور نتخوار ام سعاد وازدوني في كرادون ما تقوم مرفو خلاص فما واجبي خكر ساعتك ام يبكين مال مفرافينا خو بخون واوجي نفس عمليه هذا العمودي عزمت كرم فتقريان يعني إيرو الدردورة ما أبعد نقطة جمرة حسكي
2: جزود وان تقيد بيكري
1: أفايا دور والله إيوان دازم نزيك أصالك يتشيبوي كيمتر أهولو
2: هين بردوام
1: أري بردوام وانا كامل تزمج يعني أنا تين عزيمة أمر فيها فدوي نزيك نهائي نزيك جي تين عزيمة ساعات دوازده دوازده ونفراد من در المال يعني بن كونجي چه ناب بخون بن كوني كسكي ناخو خلاص بأم ما بريارا قستندي أمولو ولو جي بيران بريارا خو
2: تقو بينج حياة حفت حزارة مثلا عزي واتكلف نام بيراشتن ويش قيسة كل فا عزابة
1: بيراشت بخده آخر عزاك بدي كان روجه كي تشيبو عمر فيما بو 8000 دولار كرفي جي اسلوان 8000 استخمين دكم ها 5000 5000 و 5000 دولار نام بو
2: بهتري نيفي نام بو
1: باشتار من 5000 جي حط بلكي 5 و 5000 بو جي تشكي ولو بو نام بو
2: يعني ايدن دمينين تشتن سبب دحزار
1: يعني دحزار دولار مثلا سر مستوى ما مثلا باعتبار مرفيه ما امبرن تاكل ياما بر دحزار دولار جعزي مر نقلك مثلا كون وآف وقحوة وتشتيوي يعني نقلك بس حيش حزار قلك
0: راست قلك يجي قلك قلك دبي جنجد بما بشتيقو ما اف قرار هاني ستاندو ما خوارن لغو كرشي مديت المالي ما جفات وكمبون شي دبي او مصروفة قو من دبي جن مال يعني ملعزة تشكرة بلكي سفك دربها قر حريك جمجا المال اخو كريه دبي دي ساجي جاش بو فيه كيف قريان قو خوارنا اخو تشكرة
1: لا ابدا نولوي نا ازفام الباطا ناس دكن لغو كرني انا وكما بريارا خوما بش على شكل تالي ستاندي امي دريكون ساعات يكي نيرو بكر دري يكون أمي بكر يعني سوري عفوك بيشتغل يعني أنا إما كمنان لغو نكن ببيركا وزلامة جدر دوري وجمارفا وجيرانا حزار إنسان لجمع دمين يعني أنا سبا صد إنسان لجمع ماهي نقل كي مشكلاك مثل
2: يعني بكل
1: أحوال سبكتر آه بقل كي جي سبكتر بما مستع يعني يعني وقل جمع وداكا بالمية ببالمية ببخمسة بالمية خمسة الكوي وبالمية مية الكوي يعني إذا حزار إنسان يبنام بكم الكوي ذكي وجزائدي بنا يعني مصاريف ويجي جرانترين تعبه وعذابه وبرتري يعني تور هر باز دس بيس سيتلا بين بده فدو هر سياسد مسافي بين هر نزان مشلو بك هر طباخ بكر هر ناني سيلي سيكيس آر دي ناني سيلي ليخ هر بين صدر بتنام بين يعني والله لبكاك لبكي ومشكلات مشكلي
2: تشقلو تقرقاي
1: يعني عزا سهل بوني سهل بوني يعني عزا باعتبار سيارة ونقل وقت مشترك ودي بداية دي بر بونو تكيجان مالا بقر ما شاء الله سيارة وان چه بوني يعني وقت ميرو اشترك ودي جعامو دير أبعد نقطة إيرو حسكي لي عم ترن عزاد ورطاتا وحسكي ساعتك يعني عزا مرفيتا بجي يعني ساعت دوازدات جي حسكي در كافي تيك بكي مالي انفرافينا تشين أبوي
0: يعني خدينك دوري وببس يعني هجر عزاد جمود مال باتي تشيبو جهني او ساعتي ايه معنا ونافا دهندري كوندوني بحددين
1: ايما اريا فاياجي ما جاف دور قوتي اما جاف دور قوتي الجور طبعا نهافين هي وجستان هي اما ساعتي كون بحددين شوف فلان ساعتي حطها فلان ساعتي شوف فلان ساعتي حطها فلان ساعتي
2: ونحددان دي
1: حياة ما انا نحددان دي بس يعني افا اما تناف خد بريار بيستن دي
2: جواك عامودي ودبر بتواهي يعني هنا كي يقولوا مثلا شرميتي دهي مثلا قريدان عادات وتقاليد قوتن كسن هبون وولو بهيست كاف تشي وجبوت راشتي اي
1: نا نا نا نا ابدا شو اي من مكو
2: بس ده شيء اور بارد مش بس
1: اي نا الفير الفير الفير مكو يردود افعال هبن يقيم بك ما مستحطا في دقاز قيام جنته مع العلم الحمد لله مرونان شيء ومن جباتي ما فر قرا ما فر يا حطا في دقاز قيام جنته كي ازديتني جيلين وجيله كيف سباس يا مكر حطا في دقاز قيام جنته يعني بري انا بري ساعتك أف موضوعات دي سجامرنا أزديتم وسباسيا متيت كحطا في دقهين رخنا نبون.
2: مالي. وقع عشيرة بعدين عجي يعني أف جوتو بجدنا وعند هاي.
1: عشيرة ما تكلم مال بات على غوكريها بس بريارة عشيرة درنا كتي. بس مال بات على غوكرنا.
2: هن مال بات على غوكرنا. هن
1: لغوكرنا.
2: قندنا عمودين.
1: أو مال بات مش ترقد مثلا الحسكة مال باتك تدوي مال.
2: أفناش غيري وان.
1: مال بات والله نبجوش كنجي. يعني لغو كرنو بريارة أخو بيستندن بمجتمع أخو حسكي أسرين ولغو كرن
2: ما الحسكي لغو كرن
1: الحسكي أو الحسكي رونشتين لغو كرن
2: لغو كرن ناماك هاتي جمر دبي جي جارنا جي أم دبينن قو دداوتا كيدا 4-5000 دولار فتاشتين التقاندن جي تعدي قو بحزار دولار يخوارن العزاكي بيخوارن أفجمال باتي مزنر
1: إيم أزواج شخص أو كفتاشيب تابينش حزار دولار تي تقانن إذا نبوي ياجرن وإذا أنا بخود جواكيت كاردكم وإذا بيجن جبو جيروكا داوتا جي خاصة
2: أقلن
1: أقلن وبهابوني وامتسيلات أشخور تقيزي خورتشي بكن أم أز أنا كار جيتكم أو هاني جي أمسفكا كيلي بكن ومصروفة داوتا جي كن برا داوتي ما دفو زرنبي وشبك بن وليرلير بن ندروري أم فتاشاب تقينن ببينش حزار دولار وندروري أم هارن داوتا جوك بري نانا تشيكن مثلا أم ويجي بكن
2: أنا نا نمايي بلكي لجينا هاي بس كيمي لخوارنا قول لنادي تي دانين أفجي كومك يعني إيه مالين نزيكن تايبت دناف زلام وخورطا دا أغايا هيت نردو رمال أزابت بي والله وما طابلاك فكر ما 500 دولار داني ميناك يعني لآ حري زحمت بويا أو موديلا فتاشا يعني تدنر تتقاندن بس بلكي أغا داوتا حريك لقوري قدرة خوي ماديتين يعني إيرو يكتنبي فتاشا خونا تقين بس قابا عزاك بيبردر يخلكي هبتنا بجيجات مجبور ما نولوي
1: بري زانبنا ما مستأشتر شكي بيش مي تميد جواكي دقود خودي أفسي 4 سال مش كسي اي دولمندر دقود مدقوة تعدال مالباتي فقير كالكي كري دقو بچلو مدقو بنا وناني عزا أنا هم لغو بكن هم فيدال مالباتي فقيراتك لا تواخذين قصوري عفو بفيش تغاري يعني فقير شي فقير
2: كسن هجار هن جباري
1: هن
2: خلنا وقت
1: بنا يعني كسي دولمند وقت ايرو بينا لغو بكت اوتوماتيكيا جيراني خوي فقير انقاذك جمو سيباكي او كسي فقير ويسبع عزال جمو يشيبه بي عادات تقاليد جيراني يدوبو نان شيكري اوي جنان شيكي بجهاوي بإيجادين بك بارس بك حشا تشاوا بك دبي نان شيبك يعني امبرا بتشيكي بفتور علي كاربن بتشيكي عزايات بربوني بربوني ما مسته يعني انا مشترقو سر مستوى باجار كي وقع عمودي روجي بينش كون شش كون فقرتين يعني والله سر جمال باتا هي تبين صالي عزاك ود عزاوي تشيد بن انا وقع شيره من صالي بينجي حالاتي وفاتي جمت تشيد بن اخي حر وفاتك يعني لا تأخذين 5000 دولار تنان تيتشيك أم ساليب 6000 دولار نان لبادينيات كيف
2: جارنا مال باتن هنا أو قريكي وي مبلغينة يعني جوار لازمة
1: يعني أنا أم لقندي ما أو يعني 5 قندي ما لتورا هفدوني ورطا قند وقند بسيارة دقان له يعني باش أز أنا القندي مرفين خوامي أزواجبي وعزايدكم يا مرفين من الجمني عزامتك يا أنا شو مشكلة يسعد وازدوني السيارة خسوار بو يا أو يا أزم شو المال أخوان ما كبك ناني خوخوار مش خور دوشك تشيكر ما خور حد كير وام حسر دي سفاك ريان بنكون يعني بالعكس يمس خطوة قلك إيجابي دبينم أسباس يا وان دكم إيق أف خطوة بري كرن وكشتن قام جولو بكن واز بهيفي من دومشي أفهاني ببي ببي يعني خلاص ببي بريارة كل عام ملت قشتا قيدي بيب
2: أكيد شو تشتكو تعدى هاي الخلكيتي
1: يعني اللي تواخذين الجم خلكي قال لكي كيف نفعادتها ما الجمه كورمان جانولي عقيداتا جي 1995 دي لغو كرن وقع عشير كون تيقرتن دليا كون ساعات يكي نيرو تيقر عشيرة عقيداتا عشيرة طي لغو كرن عشيرة شمرة لغو كرن ودور أم هاتن جهاي كورمانجا
0: نها بري تشاواج وبلكي آلي كاري ده هات قدمان دنج آلي خلكير دوست بانا جيران بانا بلكي أنا وياجي نماي
1: ما مستش تربا تمامي نماي أز جهامي مدي عزا چه دبون خود يا عزا مثلا بنجي دبي خرج تكرنه شرج يذكر عفوا مدي تي صد دبي حجير هاتن
2: برخ جوار دهاتن چوالي شكر وبرنج چار سالا
1: بدون كاريو فارانا مدي تي عزايا دا بسد كيس وصد كيس وصد وبنجي كيس شكر وبرنج جوار دهات
2: دبو دهات فروتن كشتن
1: مبارا تبه تبه عادات وتقاليد ويخوض فيا بقر كعادات وتقاليد ايق مولو اجدف قريا يكاچ ما موانانا بيش دور ما برسي جي يعني ما برسي مشار عنجي برسي يعني باعتبار مش جباك ام بسلمان ولا يعني مشار عنجي برسي قو ابدا لغو بك وقرار صح صد صديد ومش زلام استشارات إسلامي مازين شكرم قو والله صرفوا له بوي دنيا ولو بوي قو خارزي هارنش خار خار حد بكين هارنش خار ولو بلها بتشتابها في دور سهل بكين وقو قو هل كسكي نك
2: جارنا او حشت حزاري قولوي عزابي دانين بلكي بيدان خدية مالي بي حيب بي جارنا كسن هنا قدروان يا جارتني جا ابايا براستي دي هلقو جا تعدل خديه مري بي بسر حالي ويد مري وي هنا وجا مصروفك زيد اجي بلكي ديندار بحطاني كندي صاله بوفيني وباري زيد ترو جرام ترتبه
1: زان ما مصطفى انا باجار بر بصالات عزا جدر شو خو صاله وقتي تشي بي شو عزا هين قلكي خوشتر وسهل ترتبه يعني انا ورو جافالك مي عزا وان تشي بول صاله بو ان شون ما عزا وان كير قولا جمعيك مي خورتي مني أوروبا هاني قو أو مصاريف عزاياتي ما قو أو تشين سنت خوار قو ما في عزيل صالي تشكر ومنان لغو كريه قو أو پريشان دين قو مصاريف يا صالي ويا قحوي ويا تفقرا هندري صالي كش كريه وقو پران جبر مانجي مدان خود يا عزا قو جبر منان لغو كريه
2: يعني مصروفة قلت زيدي قوشت روب روب وهاد بوناني مال فيدا كي وك منطقة يعني
1: يعني عزيمة حروج يكي جدسد حتى سيست كيلو قوشت ام تكر
2: ايقو بخواز خيرا خوبك قلك ريه خير
1: يعني يا ما مستر ريه خير يعني ما انا باشا مريتا ايرو تشو تفاقف خير ليكر يعني انا مثلا بلكي تنوت سالي بك دفين نوت سالي بيت كشي دتنا ما خير الوي مريا خودك تويش بير بك هم كش سالي والله هم خيرال مريه خدكين ام نانا ام ام ام مالي فقير هن ام تروان بلادكين ام براد الدين يعني ريه خيري هن يعني خير ندوي دوياتني حصري
2: هذي أوى نهي بردر يكسيلي يعني جباري
1: لا واقعي
2: واقعي أبدا يرو نبو السبب والبردر يحرك السيجي جا تشتن هنه قوبيت عدل خلقيتي ورن هلانين قل كي باشا قل لك سباس جبوتا وتبليبونا تابرز جميل حسو بمربوش باجاري عمودي دندري سيديو
1: سباس جبوشي صاغبن
2: ساعتات خوش

هجا ام لي گريان و ما جيروكا ست سالان جدور و كور جقنياتا داتا

دبقوا صلاة في صلاة شاطرة فنرى مؤلاء باب علي الرموت.

قالوا من سبعنا قومي اسمي ما الخلاف أخو برمذا قراشي ذي قراني اللو دنيا ما رأيه لو بيبقتو قالوا من اسمي تدين أخو دبجنا زراف زقابة دن أخو خملاني بشيد وششتر ذي قالوا شتابك دابو اللو أبس ما رأيه أتسيب يوم قدر أكوا قدر فرشوا سيف جيش خورده چارده سالي نقل يعقلو في اسمي كدو ده سيف بيساني مسكين اي اي اي الو حمقان اي اي او فرخوزين وقلو مشرانه قو بينات زرابش تاي قولي بيجش ديرحان اي اي الو لا ومال اي اي او خوزي خيري خوزي خوزي رامزي ذاك وقوزي الواضب بيش مالا مرات الواضب بيه

هجرت يا مدبعي شبك مش زي رمزي اشتغل يا تهني.

قدر ما دخلك ايرو امين نيزيكي وبن نيزيكي خم وهربنية جانوية روجانة بن جسوكا بنشمية بازاري قامشلو تابت ميقوه بدل لچند فروشكاران بحسا كرينو فروتني دكرو زحمتية وان روجان برياوي جمي سري لناني قالند بخن كود وان روجان دا دي سابلند بويا پشت رجي هر ايرو روجا جيهانية سلامتية نخوشانه ميوه مجاري جي بگرنا دستو داوي بكن بها پاوينة كتو ماركري لگل مرشيدة كي جواكي و هرچند جلسة دربار تنمرو تحرش لدوري دابو گلك مجارن جور بجورن لحموجي نيزيكي جيانا ميارو جانيه.

قدر ما بريكم درباسي خلقا خب بن انبزان بن ايرو روشا كشو هواي چاواي لباجار عمود ايري سيو شش اي واردات كفا حيا بيستو ديديان و لقامش لو سيو حفت دات كفا حيا بيستو سيسيان لحسا كيجيو سيو حشت بو اي واردات كفا حيا بيستو سيسيان هل بعد دحمو خلقا مدى جي حزدك مروبرا كما ساحاكي جوارا وقطينم بيامي و ناريني و دنجي و جي قدار بكم خذيما هل برو وكريني لسر في رقمي صفر نه نه بينج حيسدو شش 409 سسيه.

مسوس ضايع عالم إيصال نوكة تجار صالة خرابة صالة غلا يشخو نوكة تصالكي وحر صالة بجنة خوزي لبارغو داريما مجارين غلاكي زحمت مجاري جانا روجانا بوي باركي زيدتر لسر خلقيفة إجاج في مجاري بربي مجاري كدي تربة مجارة صغلامي وتندرستيفة كو خودينك هقر نخوشك دمالا كساكي دهب أوي آهري زحمت إيرو روجا جيهاني يسلامتيا نخوشان بطيبت مباري خوبد النافا نخوشخاني عنده ونافا نافن دين تندرستي بهتر بالي بكشينين سر رولا كادري صحي و اجراءات ريكارين كو دقري كو برچعب بقري سلامتيا وان نخوشان جعالي تندرستيا وان و اولهيا وان و مبحصابي مجاري بكن لدفرا مفا رغم امكانين كيم رغم درفتين كو تنن ام وان مجاران برچعب دقرين يان ناوي بمربا بشتي ويسراني دكتور سليم شوكت دكتور زاروكاني دهامان دبيدا بري بر برسي طبي لنخوشخانيا قليا باجاري عامو ديبو بشتي ويسراني لهيفيا مبن.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: قدر ما جسوزا أصالة كودا يجب يارو دل داري خواب وصازو كو دكتور عن داي بنافي سوزا أبو قرات كو حردم أولهيا نخوش يخول برچع بقرن إيجا إيرو هروجا جيهانيا سلامتيا نخوشان رولا كادري تندرستي دوي روجة دا چندين گرين دبا بمرايا دكتور سليم شوكة دكتور زاروكان دا همان دمين دا برپرسي بري يد نخوش خانيا قل داي برپرسي طبي بو لباجاري عمود يدما تخوش با دكتور سليم
1: دم باش عطا وقلت كي خوش
0: قلك سباس بوتا دكتور سليم بلا أمجرو شاخد أسبي بكن واقعي ما يتندرستي حمودر كيم بويا حمودر بتشقلية بتقورق إيجا قطاع تندرستية طيبة وسلامتيا نخوش عنفا مجارين هري سركة إيرو مبالي دكشين السر وقرك وانا برچع وردر باسكرين كو سلامتيا نخوش عن هر دم دابين كريبة أواج مجارن
1: طبعا موضوعك الصحي هي تندرستيه الناس ياسجي ونقصاد يجي بس برزقلك مازلقوا ايه البيشيام الدردكابين انه يعني تنظيم تنه يعني حياة مؤسسات يمني صحي او تفعيل اواني ونو زيدة تنهيه مستوصفات نجي كم بونه حمو مستلزمات وحمو جهاز لي تنهيه يعني بكرتاي أو مثلا كاركي مؤسساتي منظم اشقبالي وزارة الصحة شامير ولا حلبي أفكاري هاني هنا عتنا مستوصفاتي ما قال لك جي خارج الخدمين تقريبا
0: يعني هما روشة وانجي بروشة خلكي فقري داي دكتور يعني أو جي جينا باشترة
1: كخلق جي خاص وجي برا يعني امجزانين الرياجي يعني تنخشك يدرو سيرو جاتي خمس تشفي وجير تحليل عن شيكو سورة مبلغ الجسفراء قل لك بيتري واردية امذي زحمتي عاني قل كي دكشينين
0: دكتور ضغطة كارة بطابتها جز بحثة كادري صحي بكم يعني دوري فادرانا بر مستشفى هر دم ولو قربالغة كي زيدة هاي خلق زيدة بري خود دنوي نخوشي ما برن يعني بمخابني فا إيجا ضغطكي هاي كادر كي من إمكانات ودرفات محدود حياة كتب بيجي تجي آني سر زمان هنا تام نهات نتفعيل كرن شكار كتن قلك نافن دين ميين تندرستيه فا وين بطابت شوى دكارن أو لهي نخوشان ضابين بكن هر بريت النخوش خانيا قليا باجاري عمود بجي وتشاوا مجرب تشاف دغرت وتشاوا دكاري براستيجي دما كنا خوش اكل وروره نخوش نبه بهتر بالصغله مش بردر كذا
1: كادري تندرسيه قالك تستل صرفه بكي يعني جناحيات تعامل بنخوش جناحيات خوش كوي فحص بكي تستل لازم بجير تحاليل صورتها ريفانت ستاتشيكه ايجا يعني تستيش كادر تيخوستن بخبراوي هبه نفسا ذي كادري هاني حمي تختور بن تمريض بن يعني دوريا برورداء اجمع قشار لازمه تندرستيه جيو جاوة تعامل مروب بن اخوش ربكه فيعني افتستانا هنا وقلكي ندفع علي للبامة جهتك بوزارة الصحة ووزارة شؤون اجتماعية بيجتي تبني بك أفكادري تندرستيه جي برورده بي جبو خبروان زيدا بتعامل وان بنا خشاري چيتر بي
0: دكتور جالي كو كادر تعامل بنا خشار دك او آلية كآلية كديتر كادر بخشي غرق هاش خوهبه نظام هاگر وجي شوبان دبج سرصالي وبيدا لنا خشخانيه كي لشامي بطابت ازباور بنا خشخانيه مجتهد بو قريبون امد بين جرب بلابو بو حمو كادري نخشخانيه يعني ممارد تا دكتور تابر برسي نخشخانيه حمو بي كتبون يجا خلكي چه تقود دقود تفوت على المشفى مرضان تطلع منه جربان راستي مجارك ولو جيهيه چه قيسي باقجي وتعقيم دنافا نخشخانيه ده جرينجا يعني وقف كادر هاش خوشي هبا برياكو هاش تندرستيا خلكي هبا
1: والله حياة أنا أتفتايا ولو جمع شيء نبوي أنه نخشيك معايا ناف كادرية تندرسية دي بلا ببه فمن يقل العامود وحتى مشافي قامش له إجبين أحياء هاني دي أدين فاقجي هي التعقيم هي ولو في الحد الأدنى بجي ما بس غريكا قوم بمبدأ كت بيتر دوقت كورونا لبو كورونا مرو بنخوشية كذا جهل ما نخوش يعني فالفرجي جي مراكزي ماني صحي دحتي أعطاتي خوص تندبون إنه كوادر حم كمامال خوكين برا مسافتها ب أشقاء وشينة ب دري حر مستشفى بري أي نخوش أي مرافق درباز ب مطاولاك دانيو جاكل بدا لبك دانوان تستي خود شوشتن بسبيل طوبة بمطهر به أبتشتانا حاليا البامة النية بس بو عشباش شي بو بي أبس قليك وقو إمكانيات يما محدود بين بي أبس قليك هاني جيدا كذا فتشتود نابي بي انتانات المشافي يعني جراوي قلكي نخشة مستشفاك نية عقمادن وجراثيم وميكروبات الوي مستشفى درد كبير وحتى كادري صحي جي بيت كبير وحتى مرافقة كاتي زيارة نخوش كي جي بلكي بيت كبير حيا أنا أخبرنا البامة العامودة ودي مقام شوجي درنا كردية
0: شكرا جي خودي با دكتور جعالية تشخيص ودانا درمان جيد إمكانات هي محدود بري خود دفان تشتان جي چه إجراءات غرق هردم كادر برچع بكر كوشاشي تي درنا كبير يعني يك هاتب ميناك أزبجم زكام بيكت بلكي نك حارت لبلن ببه درن مثلا شخص ينك والله التهاب رئة بيرية فجبوا أفتش تانشي نبي جرك كادر راسي بال بال بالاي هري زدل سرتش بياني
1: يعني كادر كتختور كتمريض بأول شيء فحصك يا خشيك جنا خشيك تشيك تشتي درماني زيدا قلنا لازم بجي كرك تحليلي لازم صورتي لازم
0: والله دكتور ده ما تبري خد داون حب التهاباته سيتامول أبانا هردم تين دنا خوشان
1: يعني قلنا خوشي فيروسي في أبدر ما نعرف في داون تنا بلكي تعدا وانجي هبه مطلوب تختور يعني خوشك فحص بك وبلكي محتاج تحليل هاجي بيجبو بأنه نخشياوي فيروس تاني شغلة غريبة تاني ولا براءة فيروس هاي خبرة سيجا ويداية ومشاركة جرثومية شيبوية ميكروب جي شيبوني بيخشكولو كفحص بك وبينا فره وحتى محتاج تحليل سودة تاجي بيبه منروج نخش رتشيكش بو الدرماني زيدة أمن ديني
0: دكتور آلیا کویرو گرگ دکم بالی بکشین لسر دناوا نخوشخانه اند تایبت که سلامتی نخوشان اولوی به هر زده چیه لگوی نریناته؟
1: این الله یعنی طبعاً اما موضوع اما صحی بس ام مجبور تکن سیاستی و اقتصاد امکانیات اما گل کی ضعیف مشافي اي وطني عن بيجن منطقة قامشلو يعني نقامشلو تاني قامشلو ودردونا وي مشفك وطني تاني هي أوجي حياة أنا نقل كياتي فعلان دجبو خدمة عالمية بكي جسد دماء بيما بيا كإمكانيات ودعمها في مستشفى هاني تنظيم جينا خوشك يعني ولو شيء نبوية يعني تنظيم كار بعمل مؤسساتي بدنا بينا التختور ده التختوري قسمي أطفالة ورئيس قسم ومدير مستشفى ومدير الصحة وتعليمات وزارة الصحة دي يمكن لازم يجي مستشفى هاني ربي بضخينة أشتر ناماك يجي معنا مشفى وطني أقام له مشفى كهيج قام شو وهذا الدوري يعني أدين خدمته إنما اليوم مليون إنسان مليون كس قلت لنا بين 6,000 إنسان المستشفى هاني تاني خدمة دايتك حياة أنا دوكسجيناوي يعني نقل كي مظبوطة مثلا حواضني جبو قسمي زاروكي أبي خدج أبي زوج هيد بين حواضني وان قل كي تنا مشاكل واني كهرباء هاني كهرباء وان بلكي يعني نبي 4 ساعات أبي فبرزقريك برن يعني بتنظيمك كشكار هبه جهتك هبه كاد بنظمينه المستوصف بالمستشفى به كادري صحي اي لازم جيدينه امكانيات جيد المستشفى لازمين يعني نسر كادري صحي كادري صحي انا زاروكك حفظنه هي بويه ما قو حادنة نبه وكهرباء بيش دو 4 ساعت ناقو بي حادنة بيخو سخانة بيخو تنبه كادري صحي جي يعني قال كي نكات تشتكي بك
0: بله بله راستي جي بله دمه كم بيواندي خوكر ببر برسي نخوش خانه يا باجاري قامش لوه يعني تباور بك دكتورة بس تاري صالة كينة فوني خو ما عاشي خونا قرتني عقود يوان نهاتي تجديد كرن إجا أز بحصة في ناكم أز بحصة نخوش خانه بخو بكم إلو قال لكس بلكي بيتش الدين جي بكو بري خو بدي نخوش خانه كي خاص طيبت يعني تاني جبوكو هاجي هبكو نخوش يوان يعني خودينك مريج وردر نكهفه لدما كنت بري خودنا خوشخانة يا قل آ قشتي آ شعبي آكو قريك خزمتا خلكي بك تشت بيدا نابه يعني أبا بخوش مجارة كمانا
1: أنا يعني نا ما ندخل موضوع تدرستي ببالي اقتصاد وسياساتي دنر بس يعني تنظيم مشفى وطني أقام شلو حياة أنا نما قبول يعني طبعا نسوجي كادري صحي كادري صحي مديري مشفي دكتور جوان كاري خودكين يعني بس كانياتنا بما أكتجين المستشفيتنا بتيشاوا كار بك يعني أو تستيهب جي هندك يعني تيرا في عالمي قشيناك يعني مستشفى وقع قامش لو آوطاني بمحطاك أكتجين مزنها ب أو محطاهاني سر كهرباء شغل سر مازوتي شغل ب ویکاری هانه بین زمان دنیش بو کار به بهتر خدمت عالمی بکه و سلامتیا نخوش نهر نخوش کار هر مشفا خاص چه عملی به ولی چه نخوشی قبول بین یعنی زارو که کنگ جفاف پیر و امیتی رو جاتی خن مستشفی ده بلکه معاش خونی او بابی نخوش معاش خونی محکل تختوریا ویدینه
0: يعني روش زحمت راستي روش زحمت وبي حارتشتي دبي يعني دما نخوش كهبه بي درمان نابه تكارش حاتشتي قطبك ليت نكار درماني نخوش خو قطبك إجا هيفي دارم روش باشتر ببي هيفي دارم كون نخوش خانه ما حاضر بنبو بيشوازيا خلك دفريا بكين كسي كجور دركفه بدلك يخوش دركفه بيج ساعتا وان خوش بخزمتك تكنا بيج بيشكيشي ماكر باركي سر ما سفكر جالكس باس بو تجي دكتور سليم شوكت هر أظانم نهاتو سر كارجي ليت دما خوش دما جالكس باس بوته وهفي دار بلوش عمودي جباش ببنا خوش خانيها قال يا عمودي جلو شاوي جينا تام نزلاله خدمتك باش بشكيش خلكي خدك يعني بقشتي جي تقوت روشا نخوش خانيها نقري داي سياسته أبورية لأو بخوز سركية إجا جالكس باس بوته وهفيها كوتشتي كوتا قوتي ددمي بيش دجي بيكورة جالكس باس
1: باس باس يا وقال لكي دكين وساعتها وخوش

0: حنك عولو بفرد كن يان نمرة حنك وقتي أزو حوالي خو بفرد كنن سر تشتك بس أزانم حستين بينا إيشا أزانم إنو أز حنك بو خلاص تنمر وقتي كرري جارك ودي جارو سيجا ناوي في تنمرة يعني أز نكارم زاروك مثلا يعني بجزلك أز باك مدكور وأز بيش مدف حنك زاروك كتك أسلو بيش تغالي دا بيشك زعيفة أز بيش مدى لالو أزاني نحنا ناوي في تنمرة فجبرولو يعني بيش تدوينة دويدة مديت إنو حجم التنمرة نمر وتحرش الفي درجة زيادة بنا براستي جبروا لي ما كر جلسات وددو وأميمين الجميع بردوان بن حتى يعني حتى عم بيجن سري صدي بلا بينجي إنه بس توعية شيء بقد توعية شيء بو حلول وعلاج يعني جي سهل ترنين
1: باشا تقول نسباوي رجاوي لدفري بلند يعني حالات يقولوا بيداد بن بطيبتنا قبا مزناد بيتري زارو كام وإجار ما مستنسرين قالك زاروك هنا بالشرمن فديدكن نابج مالباطي خوره تشتكو وان عاجز دكان تشتكو أوراستي ويتن هقل دبستاني به هقل جعده وشارعي به مالبات شاوا دكار بالاخو بكشين لسر زاروكي أو چا علاماتن چي نيشانن كل جم زاروكي بيدا ببه وقارك مالبات هاجي هبكو بزانب زاروكا وان دروشكي ننورمال ده نأصاي در باسب تشتكي نطبيعي الدوراوي هيا يعني
0: ثاني أول شيء زاروك يعني كدي وبابك أهل يعني بيجم علامات عن الجهد الزاروك خياتك زاروك ناخوازي هاري مدرسة زاروك بمعدة زاروك قلك يعني أو خوارني ناخوي زاروك ناخوازي بهوالة عرب ليزي زاروك على طول بيجم يعني بعربي امتوائي على طول حج انعيز علي دكي نحالوه داري از كده از نكارم جهد بلشم زاروكي خواه استجواب بكم يعني از بلشم اسئلة دوه از هيدي هيدي بوه زاروكي را بلشم اشتغالية بسؤال مي بسيط يعني ابسط سؤال مثلا زاروكا مش مدرسي حد از بعربي بجند يعني سؤال مفتوح بدون زاروكا خواه مثلا تأيرو تبكير خوارن خوار وصندوشا خواه مدرسي دا والكودر خواه اشتغال يعني دهيلي زاروكا مش في نقطة ببالشيد سي اشتغال يدي بيجي من لأما از بيجم زاروكا خواه مدرسة شابو بيجي من باشا خلاص يعني من بري قد كرد بري حموتش تدورين از بقهم في نقطة از على طول بيجم از دوي تواصل نقبا منو زاروكا مدمالي ده بحوارها بأبزاروكي ربيدهم وبسكين از نابجم محاضرات از بدهم زاروكا واز زاروكا خواره بشتغلمو تخويف وشيرت وانا سرتشتي هري بسيط تشار عيدة زاروكا مهاد مال ده تو كي اون ايرو لايستن چه هلشت ايرو بكاني اواني اريش بچوچ كاي بشي بس من مجال دا زاروكا خوا انو تتكاري المذاقر روجك تتكاري مر بشتغلي اجيك قدم
1: بلي ما مستنسرين هزاروكا تو جمالباتي رقوتي قوتي از راستي تنموري هاتمي ياجي تشتكي نخوش نرحت شي بو باشا مالبات ويچاوا سرداري و دانوستندن بوير و شيرا بكي ويچاوا دانوستندن بزاروكي بكي و بروشاكو زاروكا وان راستي وي هاتيه دوه كو چبكن
0: بله زاروكا من قحات ناس بحساب قدكم انو جبوي قنا حمودي و باب بكي وار يعني از نابج مس كمثال بس از خوازم انو اوخا بكي نجيه مدى و يتشبكي زاروكا من قحات دورين و امديت جمر قو تشتكال اول تشت از بي رابب از خوك از بقطان ديناكم از محاولكم اعصابي خوك بكر محاولكم ازقلكي ولو حاد بم بي زاروكي را جبوي از اماني بدم زاروك زاروك هيدي هيدي تشتابير چيبوي جمر بيجي. دي وقتي زاروكا من بلشي ماما فلان كاس بولو المقرآن افشتغالي جمي از بلشي چما بازنا دال از بولو بدأ من شاري ويكرو انا من يعني قازند ليكرن وانا زاروكا من ميوه اشتغالي زاروكي قد كر چكو من ويترسام اف يك ياد دوي من نهي الاشتغالي اخو كمين از تفاصيل قب زاروكا مره چي بوي از بزانده وقتي زاروكا مهاتي جمير قد هيدي از اقو خبدم زاروكي مامال کودری چه بود کیره چه بود کی حاضر بود چه حتا گوتن کیشتر گوت جنو کن ازی بلشم ازی بجم زاروکا خواه واتش مرگوت سپاس تش مرگوت ازی هرم بیجه ازی قسمی دیب شون وقت بیجن هگه علاجی مدرسه بیزی خواه بگینم مدرسه الشارع بیزی خواه بگینم اهلی زاروکا الناب اهلا دبی بس یا اهم شی وقت زاروکا متشتکی جمر بیجه دارین از نوی بترسینم نگازن دا زاروکی
1: راست بعاقل بهشياريت مرو سردري القلبي مجاري بك مال با تشوا دكارن زارك خو هشيار بكن كو حدود ديواني شخصي كاز درباسنك تايبت دتمنين كو زاروك نو دجهين يعني يا جينا باش بير نبونه جبلكو تحرش بي يا جي تنمر بي تيواتاكو كسك حدود تي شخصي درباس دك وروشك نا اصاي هي اما تشوا زاروك خو في ريفيا كي بكن وقتا قلت بريكو برزغريك بخوشي ببي ام تشار سر بكش دسبك
0: تزاني دورين أفجي أم ثقافتك إزباور أم حموتك ستر رابونة المجتمع كده نوعا ما دقالية جنس دو جسمي زارو كده يعني منغلق بون همج قالية فيهتي همج قالية إنه تشتكت فيني ديك نبي زارو كامن سيصال أزي بلشن في زارو كي لاشيوي بنافك أزي جسري زارو كي شبورة زارو كي حتى لنجيوي أزي تشتاب نافكم هم الزبه المزارو كامن نعبي لاشي خوب زانده وبزانده تشتك نعيبة يعني دارمني خاص وقت شعبي موانا تشتك بلاشي مرايا وخدينك لي قروجك تشتك تشيبو جوي او زارو كوري تشتاج مرد نافكي فلان تشتيبو يكي دستخو دا فلان داري يان فلان داري اواني يعني ام جوي خلاصني ياد دوي زارو كامل دوي بزان بي دارا مثلا وقت بيجن لباسي داخلي سر ماما اف خاصة تتكس شنابي نزيكي في داري بي اف تشتاكا شخصوصياتي تايا زارو كامل دوي بعلمي خبران نو دورين دوي بيجن زارو كامل تتشتاك يكي قوتا مثلا دستي خد بينا سر ملي تايا قوتا مثلا ما تشكي تا الدنيا تشو دوي زارو كامل وقتي نخوازي دوي بيجن نو دمي دمالا خد حتى اسكدي اس بيجن زارو كاخ وقتي مغوته تكها مثلا ورجة من وقتي تقونو تمام قرنن تجام من احترامها بيتشتكت كنجي تخوستي ورجة ماما وقتي مدمال ده أفحق ده زارو كاخ ومدمال ده زارو كاخ ده أخي عكري من احترامها برأياتك رشتالياتي عنو تيزا ما أمان ده زارو كاخ وش درواجي يكني زيك ده زارو كام تكاري بيشينو
1: بالو هشياري نتاني لسر مالباتاي زاروك جيگرك شوكاني مالبات ها جيها بوان فير بك وحدود خو كانا بيج دست نشان بك ون بردوام دي جلسه خدا از بارم اواد ادو يمين دمي بيش ويسا جلسه هبن
0: بخدي دورين امج يعني بارف ام بلشينا ام بلشين قالك ندواتا بس افهردو يهري اساسنا هم أمبلش نجبوي وقت مدرسة فابوين يعني مديت إنه جبوي قلكي قرنجة تشتاق نقبا مالباتي ومدرسة جيبية تشتاق شون أمبارنم احتمالا دركبن يعني باجاني ديجي غير قام شروع دراجة وانا دوات أمبر دوام دا
1: نسرين خان دي داوي دا حزكم بياما تبقرم جبوي حر داوي كوباوة كي به جبوي حر ما مستيا كي بهم جي مالبات به يعني المالي بيانجي لدبستاني به درباري في مجاري حسك داوي دا تشبهجة
0: از خوازم جدی و باوره بیشم از رجع کم یعنی چه ما مستبن دی و باو بن زارو گوتشتک جواره گوتو رو با آسانی نبن یعنی زارو گوهاتشتک جواره گوت گوه خواد باش بدن زارو که وقتی اون زارو که خوارشی بشتن هگشیرت بی تشت بی نترس يعني وقت بجن توعية نتخويفة وقت تزارو كاخوة بتي فيم كرن نبترس بشكلك حواري بشكلك فيم كرن زارو كاتا تشترى بيش جوي زارو كي باوركا يعني زارو أو تاني بتحسي تشتاها قد تنمر بي ولا إيه تحرش بي وكي تشفي زارو كي بخوازاني تشبيرا تشبو وتشب يعني تش إحساسي فحستي زارو كي جي تقول كي مهمة جمال
1: هل بات زاروك ماجي أمانتن هيفي دارم راستي تزاروك كي راستي تروشك بفيرنجي نايا قلك سباس بوتا ودست خوشيتت كم لسر أفكادو كاريكو وندكن نسرين خلف مربية ومرشدة اجتماعية جواكي تويرا بمرابو مجاكا قلك جرام بوها بما قوتو بيشكر لقل هفدو قلك سباس بوتا
0: سباس اشتري جيدوري ترجعين
1: ابو گودار ما خود زارو که ما و زارو که و حمو ام بو پاریزه به وه پیوینه می بگین داویا خلک اخویا ایروج برنامه ی رادیو زین هر ما گو پین شم ام ایرو گران نک لی ما خلاص کر به تمامی و سپاس بو گودار یا وحیان ها سپاس بو افکار من دیانا شیخ موسکو ایرو مربول سر کنترول از دورین علی بربم حیا حفتیا به سا و سلامت بن بخاطر وحیان.

بلخرم شو بشينو بشلومو أبخو شو ما رحيمي دقارتا اف ام مفرس قول رحيمو قارتا اف ام سعد مساكن مستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو قارتا بمدينة القامشلي على الموجه 99.5. كان معكن على المايك والكنترول داني صليبة.

بشانو بشلومو أبونا قحلت وشو معرحيمة دعارتا إفهم شو معرحيمة أحنا بيشي شلثو لكم جغولينا إيبا على النابو هوثو على ملفوني رابي وعلى قديش اللي كتويل مدور غلبي رابو إن كان دمينا بيعيتو سرييتو أو حتى بي مردوثو سرييتو أديو ما أحنا قميدينا مودعونوثو على الحا من ملفوني وما قديش رابي اللي كتويل مديسا بصمي حليثو بو مكتب زبنو ديعيتو سرييتو أو حتى بو مكتب زبنو دمينا دي مردوثو سرييتو أديو ما أحنا إجميدينا مودعونوثو على المور إسحوق دنينوي

بشين وبشلومو أبخو شو مع رحيمة دقارتا اف ام شو معي رحيمة بو مكثب زبنو ديعيتو سرييتو كتوا اشموني غلبة اي عظمثي لتوا فقط من بمناصب ديعيتو ايلو بحاية اللي هن عاشل يعني عايشيلا وديسا بخبري بعسيمة اللي فايشي بثر مني واللي ترللم دمينا لأجيال اللي يقدوثي وخد معمر لي اونو بأول ميديك مشغولينا احنا اديو مع الحامة اشموناني اللي هي شبقونو مورس حوق النينوي طبعا هي حا مكة ثوى ودمينا منا بوهوثو روحونوية سريوية طبعا يعني ميدينا مودعونوثو عالي ايكو هاوي مني ومور سحوق ودمينا ايكو عايش

بشينو أبخونا قحلته شو مع حميد أرتا بقاميته قلت لي عدة أشمون يعني بحسب ضم مصادر كمي مور سحوق النينوي كيت مصادر كمي إسحوق وسريويو كيت مصادر كمي إسحوق هي وإسقف بنينوي طبعا مور سحوق لو موالد بنينوي إلو أم مصادر كمي هي موالد منطقة كميلة بيت قطراي وهي دكون في علو خليج عربي يعني حاليا كيبان دمينا هي كيو بين قطر والبحرين طبعا اي ولادي دي تقريبا بقرنو دش وعوا يعني بيشاتو تشيثمو وتلو فحصر وتاريخ لتيو غلبي الدقيق إلو يعني أما صادر كمي تقديريا هو خايو طبعا احنا اينا قد كمينا مور اسحوق النينوي لو معنى ديدا انه هي موالد نينوي لو لانه هي هاوي واخد مع مرلا يعني اسقف او حسيو على نينوي طبعا هي مرابي بيتو مشيحويو سريويو بمنطقة خدمة مرلي بيت قطراي طبعا بمنطقايو بي يعني بقشني قاموية دي مشيحويثو هي مركز غلبة رابوة لحاية مشيحويو وحتى لحاية دديرة يعني او الديروية نافق ميتامو شخصيات وكاثوي غلبة طبعا بي بي آثي معارف إسحوق علي دمينا علي ناحية روحية علي حية روحية وهي يعني دمينا نعيمه متواجه لي رهباني ولو نسك أما صادر كميلا نهاوي ديرويو وعايش أحايدي يعني كولا دمينا حياة نسك يعني مراكزتو على الثلاثو ميدوني اللي هي إسلوثو وتأمل وإعزلي عن دائما الروح حيوة طبعا إيه رهباني قابه هي المورس حوق كتابة ميدي باسيمو ميدي حليو يعني هي لتوى مرحق بس منو شي بو فكر إيدي لو مرحق منو شي وكوكورخ بفلسفة يعني كوكورخ علو بنينوشو القاوي ف يعني كومر هي انه وبنينوشو كلوزم مرحق مي ضجة مي عجقة دنوشي لحتى قدر مكتشف روحي قدر مكتشف ايكو كتلة ضعف ايكو كتلة حيلو احتفيده يسلوثو يحو امي دوناني كولي وبنينوشو انا قد فوش الروحي متآمل قدر كورخ علي طبعا هافي خدمة كمرلا خدمة كميلا اما صادر علمور اسحوق طبعا بو دمينا بو فلقو ترايونو مو قرن دشوعو هي هاوي اسقف على نينوى يعني اللي يعدو دمينا قاروتو مو سوريو تقريبا ايشاتو حسب مصادر كمولا شيثمو اشتو شوعي كيتو هركي نوزو غلبة الصويوس مشغولين عليه انه هي فايش اسقف النينوى فقط حمشو يرحي بحسب دم مصادر كميلا يعني مختلفين لي عن مصادر طبعا شو مع رحيمة حدو مني كمو انه هي لانه لور حملة دمينا اي خلطة منه شيء وام مسؤوليات اللي عليه روحمو حياة دنسك زد واي عزلة اللي يعلفها عليها وحدو دمينا من روايات استيكمو انه كتوى يعني خد مشكلة انه هي لت يومينين مينين وهاوي اسقف على يعني اما صادر كمي ممكن انه شطاموستي لا بيعيله كون هي مخارج دي منطقايو طبعا تريلي اي اسقفيه وبثر متاجه لي دي صدار لحياده له قعده يعني متعمق لي زد وزد حسب ما كميلا
هي عايش ببطوريك من وائد غوستان، وهاوي هي طعمه فايش يعني دمينا مرتبطه يا بوديرو رابان شابور مقادلة أحايدي كل. وطبعا يعني كمي انه هي طعمه اي مرحلة، وهي اهم مرحلة بحياتي.

شموع رحيمة ميدينا مدعونوثة استي انه هي انا قاد فويش والروحي او دمينا ربو عربويو حياة احاية حياة العزلة من سويا موا طبعا خدمة كمينا مصادر ويسلوثو وتأمل ويدمينا اكثو قاديشو وكوثو غلبة تعاليم روحية طبعا مصادر كمينا نديس انه هي اخر تحايا دي هويو اعمي يعني تقريبا عمى لو فايش حوزة أبدا أبدا يعني أو غلبة ضعيف هاوي و نظر هيدي طبعا معلومات خد معمولا لتني مقدي مو بمو إلو يعني حسب أم مصادر هوخا كميلا مراكز لي هي بكي تاباتيدي علي رحمة غلبة انه هي كومر يعني انه اي رحمة هي يعني كلمة ومنينو شو ما تعرف لي زد علي رحمة ضالوه هي مجبور يوديسا توي منينو شو رحيمو او هي كتوي منينو شو رحيمو طبعا يعني مورس حاق متعاملوا عمولي بو باعتبار هي ومركز دحاي روحنوية يعني ابني نوشو اللي مغاير ليبي حسب ما هي كومرلان قمي غيرو اي نظري دي لانوش يعني فلسفة غلبة حليثو طبعا كومر هي واللي وحاطويو لكو ويحوزينا اعلي احنا انه هي ابني نوشو كلوزم مرفض بالعكس لازم احنا حوزينا ليل وحاطويو بعينو ثضالوهو اللي هي علوهو دائما

شنو بشلومو أبخونا قحلي توشو مار حميد أرتا إف إم تأخذ ما مرلا إحنا كم شغلينا على المور إسحوق الدينوي اللي هي حامكة ثوي رابي هدو بس ريو يوثي الدراسات حديثة يعني كميلا إنه أو كيبا مقسمين كتابة ديدي على ثلاثو أجزاء وثلاثو مجموعات رابي وجزء قاموية كتوائبة تقريبا تريو تموني مقالة كتوائبة علاقة بالنسك بيستوثو بفضائل بوليبو بالتجارب الروحية أي الكتابة تيدي من تعشر يعني ميدي غلبة حاليو مترجمي ليونانية بوديرو دمور سابا فلسطين بقرون وسطى ودمينة ميونانية من تعقيلة ل لليشوني كولية للوش يعني دمينا هاوي بوليشونو عربويو بو جورجي بي سلافية بهاني كولية فميدي باسيمويو الكتاباتاني ديرويو سريويو من تشري بدكثو غلبي طبعا هالكستكيد تشعيثو غلبي وميدي دعين على بيشاتو 1933 وباحث سيبستيان بروك مكتشف لي مخطوطة بمكتبة بودليان بأكسفورد كو يعني كيت ايه بعد مينا مجموعة من نصوص مو جزء تاني دا دمينا دا كتابات دمور اسحوق طبعا مرلا احنا على الكوثو اجزاء الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث ديسا هركي يعني منتشر لها بشكل غلبي رابو طبعا شو موعي رحيمي يعني مش غير انهوخا موضوع نوثو على مور اسحوق طبعا اللي هي حا مكتاب ومقعدي شيء وحتى دمينا مدي روية اللي كتويلم دور غلبة رابو دمينا بمردوثو سريعيتو وهو خسته شو مو الحيمة يكون معطينا لحاريتو دي تحرستو دقيمة وهيك كمان مستمعين وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج المستمعين لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5 كان معكنا على المايك والكونترول داني صليبا كونوا بخير

جيبوه شفينة، روك بهيالا زين وشيرينة، مم وفرهات شوم لبي أفينة، خجي وسيابن

أو نشو ناف أرمنستاني غلط مثل موسى ويتجلى يا تدي يكو تدي كاني خطأ كاني غلط ويندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شوية برهاني غلط روجو شبهر سيراني ديدارا تتين ناكرن

چی بلا خوش بلا کریم میرم خرا دا خوالی حفظ دا